0: ويجي باختلافات ما تزال قائمة بين طهران وواشنطن فيما يتعلق بملفي مضيق هرمز والحصار البحري للموانئ الإيرانية. يأتي هذا في وقت طلب فيه وزير الخارجية الإيراني الرئيس اللبناني بإنقاذ لبنان من يد العدو الحقيقي على حد تعبيره، وذلك رداً على تصريحات الرئيس عون التي اتهم فيها طهران باستخدام لبنان كورقة مساومة في المفاوضات. عرقشي قال إن من يسمع تصريحات الرئيس اللبناني يعتقد أن إيران تحتل 5 الأراضي اللبنانية وهجرت 25% من الشعب اللبناني. الوزير الإيراني قال إن إيران لو استخدمت لبنان كورقة ضغط لتوصلت إلى اتفاق في المفاوضات منذ فترة طويلة. تصريحات تشير إلى أن الساحة اللبنانية أيضا ما تزال موضع خلاف يعرقل التوصل إلى اتفاق وشيك بين أمريكا وإيران، التي تقول إن الاتفاق إما أن يكون في إيران ولبنان أو لن يكون في كلتا الدولتين، تشترط وقف إطلاق النار الشامل في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة الأراضي اللبنانية لإحراز تقدم في المفاوضات مع واشنطن. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: في غزة قتل 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على القطاع بالأمس وفق ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قتل قائد خلية في كتائب القسام. هذا وقد بدأت حركة حماس بالأمس عقد لقاءات في العاصمة المصرية لبحث اتفاق وقف إطلاق النار ومستقبل قطاع غزة، وفق مصدر وبيان صادر عن الحركة عن أبرز الملفات التي تناقش في القاهرة. حدثنا مراسلنا في العاصمة المصرية مستجاب عبد الله في مداخلة سابقة، نستمع إلى بعض مقاله.
2: هناك مجموعة من الملفات تتركز المباحثات الجارية في القاهرة عليها وهي تحدد مستقبل قطاع غزة ومسار التسوية، منها ملف إدارة قطاع غزة الذي يعد من أبرز الملفات المطروحة، حيث يناقش المجتمعون تشكيل لجنة إدارية تتولى إدارة شؤون القطاع بشكل مؤقت. هناك ملف آخر مهم هو ملف السلاح والترتيبات الأمنية، وهو يشكل أحد أكثر الملفات تعقيدا وحساسية. أيضا المفاوضات تتناول مسألة الانقسام الفلسطيني ووجود سلطتين، أي السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة حماس في غزة، ومحاولات بلورة صيغة حكم أو إدارة موحدة. أيضا مصر والوسطاء يعملون على منع انهيار الاتفاق ودفعه نحو مراحل التنفيذ لاحقة وسط مخاوف من محاولات لتجميده أو تأجيله.
1: مستجاب عبد الله من القاهرة. في الملف الروسي الأوكراني، أعلن الجيش الأوكراني استهداف قاعدة كرونشتات التابعة لأسطول البلطيق الروسي في منطقة لينينغراد قرب مدينة سان بيترسبورغ في ضربة جديدة بعيدة المدى داخل العمق الروسي. ووفق كييف، تم تسجيل أضرار في القاعدة العسكرية التي تضم سفنا حربية وغواصات ومراكز تدريب وأحواض إصلاح وبناء سفن. من كييف، محمد ساوي.
3: انتقلت أوكرانيا مجددا إلى توسيع نطاق الضربات داخل العمق الروسي، وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن مسيرات أوكرانية قطعت نحو 1000 كيلومتر باتجاه منطقة سان بيترسبورغ مستهدفة ترسانة تابعة للبحرية الروسية، إضافة إلى استهداف مستودع نفطي في منطقة كراسنودار جنوب روسيا. بالتوازي، أعلنت قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني استهداف قاعدة كرونشتات التابعة لأسطول البلطيق الروسي في منطقة لينينغراد، ملحقة أضرارا واسعة في القاعدة العسكرية التي تضم سفنا حربية وغواصات ومراكز تدريب. جاء هذا التصعيد بعد رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترح زيلينسكي لعقد لقاء مباشر على أرض محايدة، قائلا إنه لا يرى فائدة من مثل هذا اللقاء في الوقت الراهن. دبلوماسيا، أعلنت كييف أنها طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في 8 يونيو على خلفية موجة الهجمات الروسية الأخيرة، فيما قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن موسكو تواصل بحسب وصفه اختيار التصعيد بدل السلام. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: ذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية رسميا نقلا عن وزارة الطوارئ أنه جرى إخماد حريق اندلع في منطقة تيومين داخل مصفات أنتيبنسكي، وهي أكبر منشأة مستقلة لتكرير النفط في روسيا. يتوجه الناخبون في أرمينيا اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد، وذكرت وسائل إعلام رسمية أن السلطات الأرمنية ألقت القبض بالأمس على 6 مرشحين من حزب معارض موال لروسيا دون توضيح أسباب احتجازهم. المزيد في تقرير شيرين ناصر.
4: نحو 2,400,000 ناخب مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية، تشير استطلاعات الرأي حولها إلى أن حزب أرمينيا القوي الموالي لروسيا يحظى بدعم يتراوح بين 6 و11% من الناخبين.

0: ما يضعه في المرتبة الثانية خلف حزب العقد المدني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نيكول باشينيان الذي يتصدر بنسب تتراوح بين 24 و32%. استحقاق يعد اختبارا لباشينيان إن لناحية تحقيق السلام مع أذربيجان الخصم التقليدي لأرمينيا أو لناحية إعادة تشكيل علاقات بلاده مع واشنطن وروسيا التي باتت قضية محورية في الانتخابات. وعشية انطلاق التصويت ألقت السلطات الأرمينية القبض على 6 مرشحين من حزب أرمينيا القوية الذي يقوده رجل الأعمال الروسي الأرميني سامفيل كارابيتيان الخاضع للإقامة الجبرية. منظمات المجتمع المدني الأرمينية عبرت بدورها عن قلقها مما وصفته بمحاولات تضليل إعلامي ترعاه روسيا قبيل الانتخابات، في حين تنكر موسكو تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
1: خلال مراسم استقباله الرسمية في العاصمة الإسبانية، دعا البابا لون 14 إلى تخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام في كلمة ألقاها من القصر الملكي في مدريد، وأشاد البابا بالالتزام الثابت لإسبانيا من أجل السلام. أحلام الطاهر.
2: خلال مراسم استقباله الرسمية في العاصمة الإسبانية، أشاد البابا بالالتزام الثابت لإسبانيا بالقانون الدولي وحرصها على السلام والتضامن بين الشعوب. ووصل لون 14 السبت إلى مدريد في زيارة لإسبانيا تركز على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية في ظل ظروف سياسية مضطربة يمر بها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وتعتبر هذه الزيارة الأولى للبابا المولود في الولايات المتحدة إلى دولة من دول الاتحاد الأوروبي خارج إيطاليا، تتضمن أبرز محطاتها قداساً في كاتدرائية ساغرادا فاميليا الشهيرة في برشلونة وخطاباً أمام البرلمان الإسباني. ولم تغب قضية الاعتداءات الجنسية المنسوبة لرجال دين كاثوليك التي اعتبرها البابا جرحاً مفتوحاً. وكانت حكومة سانشيز قد وقعت مع الكنيسة الكاثوليكية في إسبانيا اتفاقية في آذار مارس لتعويض الضحايا بعد سنوات من التكتم والغموض من جانب السلطات الكنسية. وبعد إسبانيا يتوجه البابا إلى جزر الكناري قبالة سواحل إفريقيا ويلتقي بمهاجرين ومنظمات مكرسة لمساعدتهم.
1: وبهذا التقرير نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: الغارات الإسرائيلية تتواصل على لبنان وقائد الجيش اللبناني إلى باكستان في زيارة رسمية، 10 قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة وحماس تبدأ لقاءات في القاهرة، انتخابات عامة في أرمينيا اليوم، البابا يدعو من إسبانيا إلى التخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام.
3: نشرة السادسة صباحا قدمتها لكم رولا أبي حيدر، شكرا لك رولا.
4: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: من أين ستبدأ أحوال الطقس سليم؟
3: نعم رولا، البداية ستكون من باريس حيث سيكون الطقس نهارا غائما وستصل درجة الحرارة إلى 22 درجة مئوية. بمدريد الطقس سيكون أيضا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة على فترات، درجة الحرارة ستصل إلى 32 درجة مئوية. بروما سيكون الطقس نهارا صافيا مع ظهور بعض السحب المتفرقة، درجة الحرارة ستصل إلى 30 درجة مئوية. أما بالعاصمة البلجيكية بروكسل، طقس غائم طوال اليوم، درجة الحرارة ستصل إلى 20 درجة مئوية.
1: عالم جديد عادل ومزدهر.
3: المزيد من التفاصيل في فقرة خبر وتحليل مع عادل طفي.
5: في غمرة انشغال العالم بالحرب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، وفي غمرة الانبهار من القيمة السوقية الخيالية لشركات الذكاء الاصطناعي التي سوف تثري البورصات، صدر خلال الأسبوع المنقضي تقرير العدالة العالمية عن مختبر اللامساواة العالمي World Inequality Lab ليقدم صورة أخرى ممكنة لعالم عادل داخل الدول وفيما بينها، يحقق كرامة الإنسان ويحافظ على كوكب الأرض. وقد شارك عديد الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم في إنجاز هذا العمل الذي يهدف إلى تصور عالم مغاير طوال القرن 21، يبدأ العمل عليه من الآن إلى حدود سنة 100 و2000. يطرح التقرير الجمع بين التنمية الإنسانية التي تحقق دخلا مرتفعا للجميع والمساواة، وذلك ضمن إمكانات كوكب الأرض التي أصبحت مهددة. وفي هذا الإطار يقترح التقرير 4 أهداف أساسية من هنا إلى نهاية القرن الحالي. أولا، رفع متوسط الدخل الفردي الشهري في كل الدول إلى 5000 أورو، عوض الفارق الحالي الكبير بين متوسط أفريقي ب 290 أورو ومتوسط أمريكي ب 4500 أورو. ثانيا، تقليل ساعات العمل في العالم من 2100 ساعة إلى حدود 1000 ساعة مع ضمان مساواة فعلية بين المرأة والرجل. ثالثا، إعادة توزيع الثروة عبر الترفيه في حصة النصف الأفقر في الثروة العالمية من 2% إلى 30%، وعبر مضاعفة الدخل النقدي لقرابة 89% من سكان العالم. ثم رابعا، تخفيض الحد الأقصى للاحترار من 4 درجات اليوم إلى 1.8 درجة مع نهاية القرن. لبلوغ هذه الأهداف يقترح معدو التقرير جملة من الآليات العملية. تتمثل الآلية الأساسية في إحداث صندوق العدالة العالمية بتمويل في حدود 10% من الرأسمال العالمي، يتم تمويله عبر الضريبة على الدخل للواحد بالمئة الأكثر غنى، وليتم توزيعها بالتساوي على الدول بهدف تمويل برامج التعليم والصحة وحماية المحيط. وتتمثل الآلية الثانية في التحول البيئي عبر تقليص استهلاك الطاقة الأحفورية وعبر تقليص ساعات العمل وعبر تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي. أما الآلية الثالثة فتتمثل في إقامة نظام دولي جديد تحكمه المساواة بين الأمم من ناحية والديمقراطية الوطنية والدولية من ناحية ثانية، بما يعنيه ذلك من تغيير التمثيل في مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع إحداث عملة عالمية موحدة. كما يطرح التقرير في نفس هذا المنحى على المستوى العلاقات الدولية إقامة تحالف دولي من أجل العدالة. يحمل ما ورد في التقرير وجاهة ومعقولية كبيرتين، غير أن التحدي الأساسي الذي يطرح هو ذلك التقابل بين أهدافه وواقع العلاقات الدولية اليوم التي عادت إلى حرب الإمبراطوريات زمن القرن 19.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك لميس زين الدين. نبدأ بمقال في العربية اللندنية بعنوان الوجه الأخطر في الترسانة الإيرانية.
6: نعم، لا يسلط المقال الضوء على ملف الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ضمن التقديرات الأمنية الإقليمية، منتقدا إهمال هذا الملف مقابل التركيز على الصواريخ والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي. يرى الكاتب أن هذا الوجه غير المرئي من التهديدات قد يكون أخطر من التهديدات التقليدية، لأنه أصعب في الرصد والاعتراض وأقل تكلفة، ويمكن أن يحدث أثارا نفسية واقتصادية كبيرة حتى لو كان الاستخدام محدودا ومركزا. ويستند المقال إلى تقارير وعقوبات أمريكية تشير إلى وجود شبهات حول أنشطة مرتبطة بأسلحة دمار شامل، مع التأكيد أن هذه المعطيات لا تثبت برنامجا مكتمل الأركان، لكنها تبقي باب الشك مفتوحا. كما يقارن الكاتب بين هذا السيناريو وتجارب سابقة في المنطقة كالعراق وسوريا، حيث جرى استخدام أسلحة كيميائية داخليا قبل أن يتحول الأمر إلى أزمة دولية، ويخلص إلى أن دول الخليج رغم تطور منظوماتها الدفاعية تحتاج لإعادة تقييم أولوياتها عبر إدماج هذا النوع من التهديدات في خطط الإنذار المبكر والاستعداد المدني والعسكري.
1: موقع إلاف تساءل، ماذا يجري خلف الكواليس بين التصعيد والتهدئة؟
6: المقال يناقش التوتر المستمر بين التصعيد والتهدئة في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثير ذلك على أمن منطقة الخليج. يطرح المستشار عبد الله بن محمد آل الشيخ فكرة أن الضجيج السياسي والتصريحات المتبادلة لا تعكس بالضرورة ما يجري خلف الكواليس، حيث قد توجد تفاهمات أو حسابات معقدة لا تظهر للعلن. يركز المقال على أن دول الخليج تجد نفسها أحيانا في موقع المتأثر بالأزمات رغم عدم كونها سببا مباشرا لها، ما يثير تساؤلات حول المستفيد من استمرار التوتر. كما يشير إلى أن شعوب المنطقة أصبحت أكثر وعيا وقدرة على قراءة الأحداث بعيدا عن الخطاب الإعلامي. يؤكد الكاتب أن دول مجلس التعاون الخليجي حافظت على خيار الاستقرار وضبط النفس كاستراتيجية ثابتة، وأن أمن المنطقة يعتمد على الحكمة والتماسك الداخلي أكثر من التصعيد. ويختم المقال بأن الحقيقة الكاملة قد لا تكون واضحة الآن، لكن وعي الشعوب يبقى عنصرا أساسيا في مواجهة الضبابية السياسية.
1: إلى صحيفة الشرق الأوسط التي عنونت لبنان وألغام التفاوض.
6: يتناول المقال جولات المباحثات الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة والتوترات الداخلية اللبنانية الحادة. يشير الكاتب إياد أبو شقرة إلى أن هذه المفاوضات ليست محايدة، بل تتم تحت تأثير واضح للولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل، ما ينعكس على توازن المواقف، كما يبرز أن البيان الأمريكي تضمن بنوداً مثيرة للجدل كالتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس دون مقابل واضح للبنان، والضغط على بيروت لضبط حزب الله بوصفه طرفاً يهدد السيادة. يرى المقال أن الصياغات المطروحة تميل إلى فرض التزامات أمنية وسياسية كبيرة على لبنان، بما قد يقود لاحقاً إلى مسار تطبيع غير مباشر. كما يناقش المقال الانقسام الداخلي اللبناني الحاد حول هذه المفاوضات وانعكاساته على الاستقرار، مع الإشارة إلى تاريخ طويل من الأزمات الطائفية والسياسية التي تعقد أي تسوية. في الختام يخلص أبو شقرة إلى أن مستقبل التفاوض محفوف بما وصفه بألغام سياسية وأمنية معقدة.
1: نختم بمقال في صحيفة البيان بعنوان مستقبل الجمهوريين في رقبة ترامب.
6: يرى الكاتب عماد الدين حسين أن مستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة يرتبط أساساً بنتائج سياسته تجاه إيران والوضع الاقتصادي الداخلي. فإذا نجح ترامب في التوصل إلى اتفاق يحد من قدرات إيران النووية والصاروخية ويحافظ على استقرار أسواق الطاقة، فقد يستثمر ذلك انتخابياً ويخفف الضغوط الاقتصادية على الأمريكيين. أما إذا بدأ الاتفاق ضعيفاً أو سمح لطهران بالحفاظ على نفوذها، فسيواجه انتقادات من الديمقراطيين ومن شخصيات جمهورية بارزة. يشير المقال إلى تزايد التململ داخل الحزب الجمهوري، حيث اعتبر بعض أعضائه أن التسوية المحتملة مع إيران لا تختلف كثيراً عن اتفاق عام 2015. كما تعرض ترامب لانتكاسات داخل الكونغرس في ملفات عدة، ما يعكس تراجع الانضباط الحزب حوله. يخلص الكاتب إلى أن العامل الحاسم سيبقى الاقتصاد ومستوى معيشة الأمريكيين، لأن أي استمرار لارتفاع الأسعار والتضخم قد يهدد الأغلبية الجمهورية ويحول ترامب إلى ما وصفه ببطة عرجاء سياسيا.
1: شكرا لك لميز زين الدين.
3: اعتصام حاشد بدمشق نظمه تجمع 17 من نيسان للمطالبة بعدة إصلاحات.
1: روبرتاج عدي منصور من دمشق.
7: شهدت العاصمة السورية دمشق اعتصاما مطلبيا نظمه تجمع 17 من نيسان أمام مبنى البرلمان تحت عنوان قانون وكرامة. المحتجون الذين تجمعوا للتأكيد على وثيقة مطالبهم الاقتصادية والمدنية المتضمنة 11 مطلبا ركزوا على ضرورة تحقيق العدالة المعيشية وإقرار تشريعات تحمي السلم الأهلي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة تمر بها البلاد.
8: هاي المطالب المرفوعة وغيرها من عشرات المطالب صار طالع بالبلد فوق 85 اعتصام ومظاهرة. الأولوية عنا إعادة كل الناس اللي بالخيام وإيجاد حلول لسكنها وأكلها وكرامتها، والعدالة الانتقالية اللي من أول يوم عم نطالب فيها لمحاسبة كل المجرمين أيا كانوا، رفع الغطاء عن أي مجرم مين ما كان وأيا كان.
7: الاعتصام الذي استمر لنحو ساعة شهد أجواء مشحونة، حيث تجمعت في الموقع مظاهرة أخرى مضادة رفعت شعارات مغايرة ذات طابع طائفي، قبل أن تقوم قوات الأمن بفض اعتصام قانون وكرامة مهددة بالاعتقال بذريعة عدم الحصول على ترخيص رسمي بموجب القانون الجديد الصادر مؤخرا عن السلطات الانتقالية والذي رفضه التجمع في بيان سابق.
9: فإننا رح نعطي فترة للإخلال 10 دقائق تنسحبوا، وأي حدا بدي خالف رح يعارض نفس الاعتقال والمسائل القانوني.
7: الحراك ركز في بنوده على إقرار تشريعات تجرم الخطاب الطائفي، وعن دوافع هذا المطلب في هذا التوقيت يتحدث آرام النجار أحد منظمي الحراك لمونتي كارلو.
10: اجتمعنا اليوم عند البرلمان باعتصام سمي قانون وكرامة 2، واللي هو امتداد لاعتصام 17 نيسان السابق اللي كان بساحة يوسف العظمة، واللي منحنا السلطة الانتقالية الوقت الكافي لدراسة مطالبنا والرد عليها، ولأنه ما تم الرد عليها ولا مناقشتها حتى ولا اعتبارها أصرنا أنه نحن ننزل اليوم باعتصام ثاني لنمنحهم فرصة ثانية ونرجع نقدم ورقة مطالبتنا لهم، وأضفنا عليهم بند إضافي جديد بيتعلق بمكافحة خطاب التحريض والكراهية ومحاسبة مرتكبيه.
7: ورغم التدخل الأمني لإنهاء التجمع، اعتبر المنظمون أن الرسالة قد وصلت وفق بيانهم الختامي، وأن الحراك مستمر، مؤكدين رفضهم لقانون التظاهر واعتباره قانونا على مقاس السلطة ويتجاوز أولويات المرحلة.
10: تعامل القوى الأمنية كان تعامل كتير غريب معنا وبيوحي بما يقول إنه في كيل بمكيالين. كيف يعني؟ هن منحونا 10 دقائق لحتى نفض الاعتصام بحجة إنه الاعتصام غير مرخص، رغم إنه الشارع المقابل اللي كان عم يكيل سيل الشتائم والعبارات المسيئة والتهديد والتحريض ضدنا كمان ما إنه مرخص، ولكن لم يتم توجيه أي كلام لهم، بالعكس كانوا متواجدين خلف عناصر الأمن بما يوحي إنهن محميين منهم. ولما كان الأمن عم يفرقنا وعم يتوجه باتجاهنا لحتى يفرقنا كانوا هدول عم يمشوا وراهم وعم يتوجهوا بنفس هذا الكلام التحريضي.
7: بين إصرار السلطات على تطبيق قانون تنظيم التظاهر وتمسك المحتجين بأولوية تحقيق المطالب الاقتصادية والمدنية، تظل ساحة البرلمان بدمشق عنوانا لانقسام في الرؤى حول هوية وشكل التعبير السلمي في البلاد. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
4: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: من مونتي كارلو الدولية نجدد التحية الصباحية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
3: وفقرتنا يا رولا ما زالت مستمرة، بعد قليل ستوفينا شيرين ناصر بموجز لأهم وآخر الأخبار.
1: بعد ذلك النشرة الاقتصادية، وهي اليوم مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي في منطقة الخليج زياد الطحش، قبل أن نتوقف معك سليم في أخبار الاستهلاك والتسوق.
3: والحديث سيكون عن البطاريات الصينية التي غزت العالم، كذلك السيارة الصينية التي وسعت من حصتها في السوق المصرية.
1: لنا في هذه الساعة موعد رياضي، نشرة رياضية هي اليوم من إعداد وتقديم عزيز منجلي، قبل أن نتوقف مع روب صباح في مدونة اليوم،
3: والختام سيكون مع فقرة الأبراج مع إبراهيم حسبون.
1: ابقوا معنا.

0: 6:36 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
1: موجز إخباري جديد معك شيرين ناصر، تفضلي.
2: شكرا رولا، أهلا بكم مجددا مستمعينا. توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل أمس إلى باكستان، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره الباكستاني عاصم منير في زيارة ربطت بالمباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، زيارة تتزامن مع توصل الغارات الإسرائيلية على لبنان، حيث أسفرت ضربة في جنوب البلاد أمس عن مقتل ضابطين وجندي من الجيش اللبناني، كما تسببت غارة أخرى على بلدة السكسكي قضاء صيدا عن مقتل امرأتين وإصابة 22 شخصا. الرئيس اللبناني جوزيف عون ندد من جهته بما وصفه بالانتهاك الصارخ لسيادة بلده بعد مقتل 3 عسكريين بالغارة الإسرائيلية. والجيش الإسرائيلي أعلن من جهته مساء أمس مقتل 2 من عناصره في معارك مع حزب الله في جنوب لبنان. اليوم أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرتين إيرانيتين قال إنهما كانتا تهددان حركة الملاحة في مضيق هرمز. إلى ذلك قال مصدر مطلع إن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. وعلى تصاعيد التفاوض، التقى وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمن مساء أمس بنظيره الباكستاني محسن نقوي، الذي حمل رسالة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي. في أرمينيا يصوت أكثر من 2 مليون مواطن في انتخابات برلمانية مقررة اليوم. قال رئيس الوزراء نيكول باشينيان للناخبين إن أرمينيا قد تواجه حربا كارثية مع أذربيجان في غضون أشهر إذا فشل حزبه العقد المدني الذي يتصدر استطلاعات الرأي في الحصول على أغلبية قوية، بينما رفض ساموفيل كارابيتيان رجل الأعمال الروسي الأرمني الذي يحتل حزبه أرمينيا القوية المركز الثاني في استطلاعات الرأي الادعاءات بأنه سيعيد أرمينيا إلى فلك روسيا، لكنه حذر من ما وصفه باندفاع باشينيان المتهور نحو الغرب. اليوم قال خفر السواحل التايوانيون أنهم أرسلوا سفنا للرد بالشكل المناسب على عملية صينية في المياه الواقعة شرق الجزيرة، معتبرين أنها تنتهك القانون الدولي. أسفر إطلاق النار الذي وقع أمس قرب مهرجان محلي في توليدو بولاية أوهايو الأمريكية عن إصابة 12 شخصا على الأقل بالرصاص، وقامت السلطات بتمشيط المنطقة بحثا عن مشتبه بهم، فيما تشتبه الشرطة الأمريكية بأن شخصين على الأقل تبادلا إطلاق النار قرب المهرجان. نهاية الموجز.
3: اضطرابات الإمداد تعرقل زخم القطاع غير النفطي في الإمارات. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. ما أحدث التأثيرات على نشاط القطاع الخاص الإماراتي جراء استمرار اضطرابات سلاسل الإمداد في المنطقة زياد؟
4: أحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال أظهرت أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات واصل النمو خلال الشهر الماضي، مدعوما بتحسن الطلب المحلي وتوسع المشاريع والمبادرات الحكومية، لكنه ظل يواجه ضغوطا متزايدة بفعل اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما أثر في الطلبات الجديدة والصادرات وتكاليف التشغيل. طلبات التصدير تراجعت للشهر الثاني على التوالي نتيجة اضطرابات الشحن وحالة عدم اليقين الإقليمي، مما أبقى نمو الأعمال الجديدة قرب أدنى مستوياته في أكثر من 5 سنوات، كما سجلت فترات تسليم الموردين أكبر تدهور منذ 6 سنوات مع تأخر وصول مستلزمات الإنتاج بسبب القيود المفروضة على حركة الشحن. بموازاة ذلك انعكس ضعف الطلب وارتفاع التكاليف على أداء الشركات، إذ تباطأ نمو التوظيف إلى أضعف مستوى منذ أكتوبر أكتوبر الماضي. وفي الوقت نفسه واجهت الشركات ضغوطا متزايدة من ارتفاع تكاليف الوقود والمواد الخام والنقل، إلا أنها لجأت إلى خفض أسعار البيع بدلا من تمرير التكاليف إلى المستهلكين، سعيا لتعزيز قدرتها التنافسية والحفاظ على العملاء. تشير هذه التطورات إلى أن اضطرابات سلاسل الإمداد لا تزال تشكل أحد أبرز التحديات أمام القطاع الخاص، من خلال إبطاء نمو الأعمال الجديدة وتراجع الصادرات وإطالة فترات التسليم وزيادة الضغوط التشغيلية على الشركات.
3: في موضوع آخر زياد، صادرات الغاز القطرية تبقى عند مستويات متدنية للغاية للشهر الثالث على التوالي، فما الذي يعنيه ذلك للاقتصاد القطري؟
4: من المرجح أن يؤدي استمرار ضعف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى تراجع الإيرادات الحكومية واتساع عجز الموازنة، فضلا عن إضعاف النشاط الاقتصادي ودفع الاقتصاد القطري نحو الانكماش. ومع ذلك تبقى قدرة قطر على امتصاص هذه الصدمة كبيرة بفضل احتياطياتها الضخمة وأصولها السيادية المقدرة بنحو 600 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنحها القدرة على دعم اقتصادها لفترة من الوقت، إذ توفر هذه الأصول التي يديرها جهاز قطر للاستثمار هامش أمان واسعا يمكن الدولة من امتصاص الصدمات والحد من المخاطر الائتمانية المرتبطة بالاعتماد الكبير على قطاع النفط والغاز الذي أسهم بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي و 79% من الإيرادات الحكومية خلال العام الماضي. غير أن تراجع صادرات الغاز من المتوقع أن يدفع الاقتصاد القطري للانكماش خلال العام الجاري بنحو 14%. كذلك قد يتسع عجز الموازنة إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بحوالي 1% فقط في العام الماضي. كما يرجح أن يرتفع الدين الحكومي إلى نحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة اتساع العجز وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
3: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
5: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، سليم حنيتوش.
1: أخبار التسوق والاستهلاك الآن سليم بالطريات. الصين تغزو العالم بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية.
0: نعم رولا، حيث سجل قطاع البطاريات والطاقة المتجددة في الصين قفزات سوقية قياسية، محولا الأزمة الدولية إلى فرصة استراتيجية لتعزيز هيمنة التنين الصيني على مصادر الطاقة البديلة.
1: بلغة الأرقام، كم تقدر عائدات الشركات الصينية من إنتاج البطاريات؟
0: قفزت القيمة السوقية لكبرى شركات البطاريات الصينية نحو 70 مليار دولار منذ بداية الحرب، وسجل تسهم شركات عملاقة مثل كاتل وسينغرور وبي وي دي ارتفاعات تراوحت بين 19% و21%.
1: وما هي مكانة الصين عالميا في هذا المجال؟
0: تسيطر الصين حاليا على نحو 70% من إنتاج بطاريات ليثيوم عالميا، مما يجعلها الركيزة الأساسية للتحول نحو الصناعة الكهربائية وتخزين الطاقة.
1: والسيارات الصينية توسع حصتها في السوق المصرية.
0: تشهد سوق السيارات يرولا تحولا جوهريا غير مسبوق، تجاوزت المنافسة مجرد السباق التقليدي على الحصص السوقية بين العلامات اليابانية والكورية. بحلول فبراير 2026 سجلت العلامات الصينية مجتمعة رقما قياسيا جديدا، مستحوذة على 45% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في مصر.
1: وما هي أبرز العوامل المساهمة في غزو الصين لسوق السيارات المصرية؟
0: فيما يخص العوامل، يعود هذا النمو السريع إلى جملة من المعايير الأساسية التي ترتكز عليها الشركات الصينية في مقدمتها الاستراتيجية الإبهار والتطوير التي تعتمدها الصين، إضافة إلى القدرة على المنافسة السعرية وموازنة السعر في مقابل الجودة.
5: النشرة الرياضية.
1: أخبار الرياضة مع عزيز منجلي. صباح الخير.
6: صباح الخير. حققت الروسية ميرا أندريفا المصنفة الثامنة عالمياً لقبها الأول في بطولة جراند سلام بفوزها على البولندية مايا خفالينسكا المصنفة الرابعة عشر بعد المئة، نستمع إلى أندريفا.
7: كنت أشاهد رولان غاروس على التلفاز منذ أن كنت صغيرة. حلم كبير أن أفوز بهذه المسابقة. لا أصدق حقاً أنني أحمل هذا اللقب الآن. شكراً للتنظيم الرائع لهذا الحدث. أشكر فريقي. أعلم أنني صعبة المراس أحياناً وأنه من الصعب التعامل معي في بعض الظروف. شكراً لتحفيزكم لي وجعلي أعمل بجد في أوقات أتقاعس فيها. أنتم دائماً تدعمني.
6: ولمزيد من التفاصيل معنا موفدنا وديع فعاني.
8: ميرا أندرييفا بطلة رولان غاروس للمرة الأولى وقد لا تكون الأخيرة. تغلبت على البولندية المفاجئة ماياش فالينسكا بمجموعتين 6-3-6-2 وبساعة واثنتين وعشرين دقيقة. الروسية البالغة 19 من عمرها تتألق على الملاعب منذ بدايتها قبل 4 أعوام ولم تكن حينها سوى في 15 من عمرها وتتويجها في أكبر البطولات كان منتظراً. البولندية من ناحيتها كانت تحتل المرتبة 114 في التصنيف العالمي قبل البطولة وخاضت 3 مباريات في التصفيات قبل أن تتأهل إلى جدول النهائي وفرضت أسلوبها الممتع في بداية اللقاء لتتقدم 3-2 في المجموعة الأولى غير أن أندرييفا سرعان ما تفوقت بدنيا وسجلت 9 أشواط متتالية وأصبحت أصغر لاعبة تفوز في رولان غاروس منذ مونيكا ثلاثة عام 1990 وديع فعاني رولان غاروس مونتي كارلو الدولية.
6: إلى تحضيرات كأس العالم إذ انتهت مباراة المنتخب التونسي أمام مضيفه المنتخب البلجيكي بهزيمة ثقيلة لزملاء السخيري بنتيجة 5-0 وشهدت المقابلة إقصاء إسماعيل الغربي في الدقيقة 62 بعد حصوله على الإنذار الثاني وبهذا ينهي المنتخب التونسي مبارياته التحضيرية للمونديال ويتجه اليوم إلى مكسيكو حيث يستهل مشاركته 7 في كأس العالم ضمن المجموعة 6 بلقاء المنتخب السويدي في 15 يونيو ثم ينتقل إلى هيوستن لمواجهة اليابان ويختتم دوري المجموعات بمواجهة هولندا في كنساس. فاز المنتخب السعودي في مباراة تحضيرية في أوستن الأمريكية على منتخب بورتوريكو 3 أهداف نظيفة سجلها كل من سلطان مندش وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري ويواجه الصقور الخضر يوم الثلاثاء منتخب السنغال في آخر مباراة ودية قبل انطلاق مشاركتهم 7 في المونديال ضمن المجموعة 8 بمواجهة منتخب الأوروغواي في ميامي في 16 من الشهر الحالي قبل ملاقاة إسبانيا في أتلانتا ومنتخب الكاب فيردي في هيوستن. ويلعب المنتخب المغربي اليوم على 9 مساء مباراته التحضيرية الأخيرة أمام المنتخب النرويجي في نيو جيرسي ويتواجد أسود الأطلس في المجموعة 3 ليبدأ زملاء حكيم منافساتهم بملاقاة المنتخب البرازيلي في 14 يونيو ثم هايتي واسكتلندا. حصل لاعب المنتخب الإيراني وجهازه الفني على تأشيرات دخول الولايات المتحدة غير أن 15 شخصا من الطاقم الإداري رفضت طلباتهم ما دفع الاتحاد الإيراني لكرة القدم إلى المطالبة بمحاسبة الولايات المتحدة أمام الفيفا. وغادر المنتخب الإيراني أنطاليا منتجها نحو المكسيك ليتمركز في تيخوانا حيث يخوض مبارياته 3 على الأراضي الأمريكية أمام نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس ومصر في سياتل. إلى الفورميلا 1 حقق الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس الانطلاقة الأولى في سباق جائزة موناكو الكبرى بفارق 43 جزءا من الثانية فقط عن الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريدبول وهي رابع انطلاقة أولى له في 6 جولات هذا الموسم. ويسعى قائد البطولة الذي يتقدم 43 نقطة على زميله جورج راسل إلى تحقيق انتصاره 5 المتتالية اليوم. في المقابل لم تواصل فيراري تألقها إذ احتل سائقها لوكلير المركز 4 بعد خطأ في آخر محاولة له فيما جاء زميله لويس هاملتون في المركز 3 أما راسل فاكتفى بالمركز 6 وجاء الفرنسي إيزاك هاجار سائق ريدبول في المركز 5. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
5: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
5: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
5: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يوميا في 4 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية أكيد.
9: مونت كارلو الدولية. معكم أينما كنتم.

0: السادسة وخمسون واربعون دقيقة بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. لمن فاتت النشرة الإخبارية الثالثة، هذه أبرز عناوينها.
1: الغارات الإسرائيلية تتواصل على لبنان، قائد الجيش اللبناني إلى باكستان في زيارة رسمية، ووزير الداخلية الباكستاني في طهران. عشرة قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وحماس تبدأ لقاءات في القاهرة. انتخابات عامة في أرمينيا اليوم، واعتقال ستة مرشحين موالين لروسيا. البابا يدعو من إسبانيا إلى التخلي عن الخطاب المثير للتفرقة والانقسام.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: التربية طرق أم صقل؟
1: الجواب في مدونة اليوم مع عرب صبح.
3: لقاءات الغربة، لعل ما يميز الغربة أنها في أوقات كثيرة تجمعك بشخصيات مهمة بطرق تلقائية دون تخطيط مسبق. تعرفت على دكتور مسلم تسابحجي عبر كلاب هاوس في فترة الكورونا، وكنا نلتقي في غرف مختلفة تتحدث في السياسة والثقافة والصحة. عرفت أنه صديق مشترك لأصدقاء عدة، لكن الوقت لم يسمح باللقاء إلا مؤخرا، حيث التقيته مع زوجته العزيزة منال ومجموعة من الأصدقاء. أمضينا أمسية جميلة، وسعدت بعدها بحصولي على نسخة من كتابه. أبناؤنا جواهر ولكننا حددون. ينطلق الكتاب من تجربة إنسانية شخصية صادقة عاشها المؤلف نفسه، حاول أن يفهمها ويعيد قراءتها في ضوء المفاهيم التربوية. عنوان الكتاب يحمل استعارة بليغة، فالأطفال في نظر المؤلف ليسوا قطعا من الحديد تحتاج إلى ضغط وطرق وتشكيل، بل جواهر ثمينة تحمل في داخلها إمكاناتها الخاصة، تحتاج أن تعامل بحرفية واهتمام. يبدأ دكتور مسلم بالاعتراف بأخطائه الشخصية في التربية، فيستعيد ذكريات طفولته مع أساليب العقاب والخوف التي تعرض لها، ثم يعترف بأنه كرر بعضها مع أبنائه رغم أنه كان قد أقسم في صغره ألا يفعل ذلك يوما. هذه المصارحة تشكل العمود الفقري للكتاب، إذ لا يتحدث الكاتب من موقع الخبير المتعالي، بل من موقع الأب الذي أخطأ ثم حاول أن يتعلم. يشدد الدكتور مسلم على دور القدوة، ويرى أن الأبناء يتعلمون مما يفعله الكبار أكثر مما يتعلمون مما يقولونه، ولذلك يكرر أن التربية ليست تعليمات تلقى، بل نموذج يعاش أمام الطفل يومياً. يرتكز الكتاب على ثلاثة مبادئ أساسية يعتبرها المؤلف جوهر التربية الفعالة: بناء الثقة، اصطياد الإيجابيات، وإعادة توجيه السلبيات. لعل أكثر ما يميز الكتاب أنه لا يقدم نصائح مجردة، بل دروسا استخلصها المؤلف من حياته الشخصية، ومن أبرزها أن الخوف قد يصنع طفلا مطيعا مؤقتا، لكنه لا يصنع شخصية قوية، وأن كثرة التحكم في الأبناء تضعف استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم، أن الحب غير المشروط أكثر تأثيرا من العقوبات المتكررة، وأن اللعب والمرح ليس ترفا بل وسيلة تربوية فعالة، إن الطفل يحتاج إلى الاحترام بقدر حاجته إلى الطعام والرعاية. من الأفكار الجميلة التي يكررها الكاتب أن مهمة الوالدين ليست صناعة الأبناء، بل مساعدتهم على اكتشاف ذواتهم. الكتاب لا يقدم وصفات سحرية للتربية، لكنه يطرح سؤالا عميقا: هل نربي أبناءنا حقا؟ أم نحاول تشكيلهم وفق الصورة التي نريدها نحن؟ الطفل إنسان كامل الكرامة، يحتاج إلى الحب والثقة والاحترام، ومن هنا جاءت فكرة الجواهر. عروب صبح.
4: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: نجدد التحية بكل المستمعين وبكل من التحق بنا معنا في هذه الأثناء. وصلنا إلى فقرة الأبراج مع إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا سليم.
0: أهلا بك أستاذ إبراهيم. بداية أستاذ إبراهيم، حول وضعية القمر، هل ما زال القمر موجود في برج الدلو أم انتقل إلى برج الحوت؟ وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
5: نعم، القمر انتقل إلى برج الحوت وراح يفضل فيه اليوم وبكرة وكمان لصباح يوم الثلاثاء. بالنسبة للزوايا في زاويتين، واحدة تشكلت اوريدي الساعة 6:30 بالفجر، تربيع بين القمر وأورانوس، هاي بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. الثانية تراين يعني 120 درجة بين القمر وعطارد، هاي جاية قمتها الساعة 8:15 بالمساء، بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور والذاكرة بتكون نشطة. اليوم ما عندناش خلو مسار، المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. وحاب أقول آخر شيء أنه القمر لما يكون موجود في الحوت المشاعر عندنا فياضة، بنحاول أنه نساعد المحتاجين، ويوم مناسب للزراعة ولقص الشعر لإطالته.
0: نعم، كيف سيعود علينا هذا اليوم وعلى كل برج؟ البداية بأول برج وهو برج الحمل. الأستاذ إبراهيم البارحة كان يومه متميزا، فقد تميز يعني بنشاط اجتماعي، ماذا عن اليوم؟
5: مع مزيد الأسف اليوم مش راح يكون مبسوط فيه، لأنه القمر لما بينتقل على الحوت اللي هو بيت المتاعب بيشعر بنوع من التعب أو الملل أو عدم الرغبة في الإقبال على عمله. طبعا هذا من تأثير القمر، بس من ناحية تانية الشمس موجودة في الجوزاء وبتشحن وتمده ببعض الطاقة بين الحين والآخر. إذا النصيحة للحمل، ما يعصب ما ينرفز، إذا شاف الأمور ماشية ببطء من حواليه يحاول أن ينجز اللي بيقدر عليه من العمل الضروري والعاجل، وأن يخلد للراحة، بتتم أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معه.
0: برج الثور.
5: الثور بنقول له وضعك الجسماني اليوم أفضل بكتير من الحمل وعندك نشاط اجتماعي، بإمكانك اليوم تشارك مع صديق بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن جدا يحقق كمان أمنية بمساعدة صديق. مولود برج الثور هاي الفترة ممتازة له من ناحية رومانسية، وأفكاره مقبولة عند الإخوة والجيران، وطلاب الابتدائي والثانوي بيستفيدوا في الدراسة والامتحانات.
0: برج الجوزاء، بعدما كان النشط في الاتصالات والسفر البعيد، كيف هي أحوالهم اليوم؟
5: لا، اليوم هم ركز على العمل والمركز الاجتماعي، في فرصة أولا لمن يبحث عن عمل، اللي بيشتغل كموظف ثانيا بإمكانه يتقرب من المسؤولين يدفع بمصالحه لقدام، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل حابب يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له هذا اليوم مناسب تماما لهاي الخطوة. بس مطلوب من الجوزاء بصورة عامة ينتبهوا بهاي الفترة من هون لآخر هذا الشهر من مؤامرة تحاك ضدهم من وراء الكواليس.
0: وعلى ماذا يركز برج السرطان؟
5: السرطان مركز على الاتصالات البعيدة والسفر البعيد، في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل بالسيارة من مدينة لمدينة، يوم جيد للتجار في عمليات الاستيراد والتصدير، الأجواء الرومانسية دافية، حتى في قسم منهم اليوم ممكن يبدأ على غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
0: وما هو جديد برج الأسد؟
5: جديد عند الأسد كان مركز على موضوع الشراكة، اليوم في فرصة لمكسب مالي جاي من شراكة أو تعويض أو من تركة أو ميراث. بس بنقول للأسد في نفس الوقت ديروا بالكو يا صحتكو، يا صحة إنسان عزيز عليكو بحاجة للرعاية أكتر، الحياة الاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، صحة الإنسان اللي بيهمهم أمره. وبتم قدامهم مواليد برج الأسد من هون لأسبوع فرصة للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة.
0: أستاذ إبراهيم، عندنا رسالة من برج العذراء، قالوا لنا بالحرف الواحد تعبنا من تراكم العمل.
5: لا، هو هذا خلص انتهى الحياة مع امبارح، واليوم فتحوا صفحة جديدة مركزين على موضوع الشراكة، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، فليطمئنوا. الأجواء الرومانسية دافية بعززوها أكتر وأكتر، إذا في رغبة لإتمام خطبة أو زواج كمان ممكن توقيع عقد تجاري يستفيدوا منه يدر الربح عليهم، وأفكارهم مقبولة عند الأصدقاء الذين يمدون لهم يد العون إذا كانوا بحاجة إلى ذلك.
0: جميل. برج الميزان.
5: الميزان هو اللي راح يتعب اليوم بكرة وبعده، في عنده يومين بس أصعب شيء اليوم بكرة، هدول اليومين جايين على الطريق شوي فيهم ضغط بالعمل، مع ذلك بإمكانه يواجه مشاغله وينجز قسم كبير منهم بسبب بسيط إنه الشمس موجودة بالجوزاء بتشحنه بالطاقة، بس طبعا ما يبالغ لأنه ممكن يأذي صحته. اللي بيبحث عن عمل من مولود برج الميزان الفرصة متاحة قدامه، وكمان بنلاحظ إنه صحيح يوم يومين العمل، لكن الحياة مع وجود كوكب الزهرة حتى 13 من هذا الشهر يعني أسبوع، في هناك عدة فرص للموازين اللي بيبحثوا عن عمل.
0: وهل من اهتمامات عائلية عند أصحاب برج العقرب؟
5: الحقيقة اهتمامات عائلية بشكل بارز لا، لكن الاهتمام أكثر للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء الرومانسية حلوة بيعززوها أكثر وأكثر، في منهم بيبدوا علاقة غرامية جديدة، بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، بيقدروا يجربوا حظهم بورقة يا نصيب. كمان بالنسبة لمواليد برج العقرب الفترة هاي ممتازة جدا للأكاديميين، بيستفيدوا فيها في الدراسة والتدريس.
0: وكيف هي أحوال برج القوس؟
5: هم اللي مشغولين بأمورهم البيتية والعائلية والعقارية، والفرصة متاحة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن جدا يقوموا بصفقة عقارية، كمان بيع أو شراء. أفراد العائلة بيميلوا للتعاون معهم. وأحلم عند القوس خلال الأسابيع الجاية فرص لمكاسب مالية مصدرها شراكة أو تعويض أو من تركة أو ميراث.
0: هل هناك نوع من التنقلات أو لقاءات عند أصحاب برج الجدي؟
5: نعم تماما، الجدي هو اليوم نشط أكثر من امبارح، نشط في الحركة، حركة فكرية للدراسة للمطالعة خاصة طلاب الابتدائي والثانوي، وحركة جسدية سفر اتصالات لقاءات مقابلات شيء من النوع، لكن الحقيقة غالبيتها جاية جوا البلد. الجدي كمان عنده فرصة حلوة، التجار المحليون منهم في عندهم فرصة حلوة لعملية البيع. وكمان بنقول للجدي الأجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية، وأفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة.
0: الدلو
5: مركز على الميزانية، وفي فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة أو بحصل على هدية أو جائزة. الدلو مليان طاقة مليان نشاط، أفكاره مقبولة عن زملاء وزميلات العمل، وكما حذرت سابقا ومرارا يديروا بالهم هلا من الارتفاع بالوزن لغاية من اليوم لغاية أسبوع.
0: هل هناك نفس عند أصحاب برج الحوت اليوم؟
5: أكيد، مقارنة مع اليومين اللي مضوا كان تعبان كتير، لكن اليوم لا، فتح صفحة جديدة إيجابية، استعاد ثقته بنفسه، مليان طاقة مليان نشاط، فبنقول له استغل هاليومين اللي جايين على الطريق اليوم بكرة، ادفع بمصالحك لقدام، حاول إنه تتقرب من الآخرين بميلوا للتعاون معك، وكمان الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا.
0: شكرا لك أستاذ إبراهيم على كل هذه التفاصيل المتعلقة بكل برج. أستاذ إبراهيم، لدينا رسالة من بغداد، سيدة تسأل عن صفة ابنها باسل المولود بتاريخ 3 جانفي من عام 2025 على الساعة 9:30 صباحا.
5: نعم، نقول لهذه السيدة طفلك من برج الجدي والطالع الدلو، في المستقبل بنلاحظ أنه بيكون صداقات كتيرة، عاطفي جدا، يرغب دماغه في إدراك أكثر من موضوع، نشط في عمله، بيتحمل المسؤولية، بينجح في تنظيم أموره، عنده ذوق رفيع في عالم الديكورات، لكن من ناحية سلبية مش دائما واقعي، مرات كتير خياله بيشطح فيه لعالم بعيد عن أرض الواقع، كمان ما بيتعاون مع شركائه، ويجب أن يعتمد على ذكائه ونشاطه وليس على عنصر الحظ. الأعضاء الحساسة بجسمه الركبتان الساقان والمعدة.
0: وآخر ركن في هذه الفقرة أستاذ إبراهيم، ركن المشاهير، من اخترت لنا من المشاهير المولودين في مثل هذا اليوم؟
5: نعم، رحنا على إنجلترا، في عنا رسام اسمه داميان هيرست.
0: أستاذ إبراهيم كنت معنا في فقرة الأبراج بتفاصيلها، شكرا لك جزيل الشكر وطاب يومك.
5: أنت أيضا يا سليم، ويعطيك العافية.
0: شكرا.

0: توب سبور، المجلة الرياضية في مونت كارلو الدولية. توب سبور يستعرض أسبوعيا الأحداث الرياضية العالمية والعربية. توب سبور مع وديع فيعاني وعاطف علي صالح، الاثنين في الثانية بعد الظهر بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية.
1: السابعة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لكم نبيل شوفان يستهلها بالعناوين.
2: شكرا سليم، أهلا بكم مستمعينا. الغارات الإسرائيلية تتواصل في لبنان رغم اتفاق الهدنة، مقتل جنديين إسرائيليين وثلاثة جنود لبنانيين، وقائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان. تجدد الهجمات في الخليج يهدد بتقويض الهدنة بين واشنطن وطهران، والولايات المتحدة تدرس استخدام أصول إيران لتمويل إصلاح الضرر في الدول الخليجية. 10 قتلى في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وفرنسا وحلفاؤها يبحثون زيادة الضغط على إسرائيل بشأن الضفة الغربية. وسط اعتقالات وتدخلات خارجية، أرمينيا تصوت على مستقبلها بين الاتحاد الأوروبي وروسيا. العالم يصرخ من أعماقه طلبا للسلام، يقول بابا الفاتيكان داعيا من إسبانيا قادة العالم إلى الإصغاء.
0: مونت كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم مستمعينا. رغم الهدنة المعلنة قتل أمس 3 عسكريين لبنانيين بينهم ضابطان في غارة إسرائيلية استهدفت آلية للجيش اللبناني في جنوب البلاد. الجيش الإسرائيلي أقر بتنفيذ الضربة وأشار إلى أنه اشتبه بحركة الآلية في منطقة قتال نشطة وأن الحادث قيد التحقيق. الرئيس اللبناني جوزيف عون أدان الهجوم واعتبره انتهاكا صارخا لسيادة لبنان، وكذلك نددت به قوة حفظ السلام اليونيفيل باعتباره انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701. كما أعلن الجيش الإسرائيلي من طرفه مقتل 2 من جنوده في هجمات نفذها حزب الله. المزيد مع مراسلتنا في جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
3: واصل الجيش الإسرائيلي تصعيده الميداني بعد استهداف آلية عسكرية للجيش اللبناني ومقتل ضابطين وجندي. فشن سلسلة غارات على بلدات جنوبية عدة تركزت في قضاء النبطية، خصوصا في كفر تبنيت، ميفدون وتلال علي الطاهر. الغارات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في جوية، العباسية، حروف، حبوش، زبدين، عرب صليم وغيرها، وإصابة عدد من الجرحى بينهم مسعفون. عمليات النسف والتفجير تواصلت وكان آخرها في الطيرة وكونين، أما الاتصالات التحذيرية فكانت من نصيب سكان المروانية لإخلاء حي محدد وسكان مغدوشة للتنبه من وجود عناصر حزب الله بين النازحين. من جهته استهدف حزب الله مقرا قياديا وتجمعات للجنود، إضافة إلى دبابتين وآليتين عسكريتين في 9 بلدات جنوبية، كما استهدف مربضي مدفعية في يفتاح ومحيط وادي هونين، وتصدى لمسيرتين في أجواء الشهبية والزهراني. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
2: هذا هو توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان للقاء نظيره عاصم منير في زيارة تم ربطها بالمباحثات الهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. التفاصيل مع مراسلنا في بيروت نولا نصيف.
4: تزامنت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان بناء على دعوة من نظيره قائد قوات الدفاع الباكستانية المشير السيد عاصم منير مع اعتداء إسرائيلي على آلية للجيش اللبناني تسببت بمقتل عميد ونقيب إضافة إلى عسكري على طريق الخردلي، ما طرح علامات استفهام حيال الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها إلى الجيش اللبناني بعدما أجمعت ردود الفعل اللبنانية على أن الاعتداء متعمد، وتاليا فسر على أنه محاولة فرض ضغوط مبكرة على الجيش اللبناني ودوره مستقبلا. زيارة العماد هيكل رغم أنها قيل إنها كانت مقررة سابقا إلا أنها على صلة مباشرة بالدور الذي تطلع به باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يضفي على زيارته أهمية حيال الدور المنوط بالجيش اللبناني في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لا سيما ما نص عليه وهو المنطقة التجريبية، نواة انتشار الجيش في الجنوب وأنهاء أي وجود مسلح لحزب الله قبل التوسع إلى كل الجنوب. نقول نصيب بيروت مونت كارلو الدولية.
2: في إسرائيل إذن قتل ضابط وجندي في جنوب لبنان مع استمرار تبادل الضربات مع حزب الله، فيما أقر مسؤول أمني إسرائيلي بأنه لا توجد طريقة حاليا لنزع سلاح الحزب وأن ذلك يتطلب احتلال كامل لبنان مدة عام على الأقل، كما نقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
5: يتزايد الإحباط الإسرائيلي سياسيا وشعبيا وحتى عسكريا من استمرار فرض القيود الأمريكية على العمليات العسكرية في جنوب لبنان ومنع استهداف بيروت، حيث قتل ضابط وجندي في المعارك هناك. وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 138 موقعا لحزب الله في اليومين الأخيرين، كما احتل 3 قرى في جنوب لبنان. وإلى جانب الضغوط الأمريكية ومحاولة إرساء تفاهمات، انضم الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وحزب الله، فيما يزداد قلق إسرائيل من استمرار توجه الرئيس الأمريكي نحو اتفاق مع إيران. وكان ملفتا أن رئيس الموساد الجديد رونين جوفمان سارع لإقالة نائب رئيس الموساد الذي يعتقد أنه عمل ضد تعيينه، لكن أيضا كان المسؤول الأساسي عن ملف إسقاط النظام في إيران والذي فشل تماما. جبهة غزة تشهد تصعيد كذلك، حيث استمرت الغارات الإسرائيلية إلى جانب التوتر في الضفة الغربية بسبب اعتداءات المستوطنين هناك. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: ولبنان أطلق أعمال تأهيل مطار ريني معوض في شمال البلاد تمهيدا لتشغيله خلال الأشهر المقبلة ليصبح ثاني مطار دولي في لبنان بعد مطار بيروت. إلى قطاع غزة، هناك قتلت غارات إسرائيلية 10 فلسطينيين بينهم نساء، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائد خلية تابعة لحركة حماس، وكل ذلك تزامنا مع انطلاق لقاءات في القاهرة بين حماس والوسطاء لبحث تطبيق اتفاق وقف النار، لقاءات حدثنا عنها هذا الصباح مراسلنا في العاصمة المصرية مستجاب عبد الله.
6: هناك مجموعة من الملفات تتركز المباحثات الجارية في القاهرة عليها، وهي تحدد مستقبل قطاع غزة ومسار التسوية، منها ملف إدارة قطاع غزة الذي يعد من أبرز الملفات المطروحة، حيث يناقش المجتمعون تشكيل لجنة إدارية تتولى إدارة شؤون القطاع بشكل مؤقت. هناك ملف آخر مهم هو ملف السلاح والترتيبات الأمنية، وهو يشكل أحد أكثر الملفات تعقيدا وحساسية. أيضا المفاوضات تتناول مسألة الانقسام الفلسطيني ووجود سلطتين، أي السلطة الفلسطينية في رام الله وسلطة حماس في غزة، ومحاولات بلورة صيغة حكم أو إدارة موحدة. أيضا مصر والوسطاء يعملون على منع انهيار الاتفاق ودفع نحو مراحل التنفيذ لاحقة وسط مخاوف من محاولات لتجميده أو تأجيله.

أقسم في صغره ألا يفعل ذلك يوما. هذه المصارحة تشكل العمود الفقري للكتاب، إذ لا يتحدث الكاتب من موقع الخبير المتعالي، بل من موقع الأب الذي أخطأ ثم حاول أن يتعلم. يشدد الدكتور مسلم على دور القدوة، ويرى أن الأبناء يتعلمون مما يفعله الكبار أكثر مما يتعلمون مما يقولونه، ولذلك يكرر أن التربية ليست تعليمات تلقى، بل نموذج يعاش أمام الطفل يومياً. يرتكز الكتاب على 3 مبادئ أساسية يعتبرها المؤلف جوهر التربية الفعالة: بناء الثقة، اصطياد الإيجابيات، وإعادة توجيه السلبيات. لعل أكثر ما يميز الكتاب أنه لا يقدم نصائح مجردة، بل دروسا استخلصها المؤلف من حياته الشخصية، ومن أبرزها أن الخوف قد يصنع طفلا مطيعا مؤقتا، لكنه لا يصنع شخصية قوية، وأن كثرة التحكم في الأبناء تضعف استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم، أن الحب غير المشروط أكثر تأثيرا من العقوبات المتكررة، وأن اللعب والمرح ليس ترفا بل وسيلة تربوية فعالة، إن الطفل يحتاج إلى الاحترام بقدر حاجته إلى الطعام والرعاية. من الأفكار الجميلة التي يكررها الكاتب أن مهمة الوالدين ليست صناعة الأبناء، بل مساعدتهم على اكتشاف ذواتهم. الكتاب لا يقدم وصفات سحرية للتربية، لكنه يطرح سؤالا عميقا: هل نربي أبناءنا حقا؟ أم نحاول تشكيلهم وفق الصورة التي نريدها نحن؟ الطفل إنسان كامل الكرامة، يحتاج إلى الحب والثقة والاحترام، ومن هنا جاءت فكرة الجواهر. عروب صبح.

I Just Might سمعناها من برونو مارس. من جد تحياتنا لكم جميعا في كل مكان يلي عم بيتابعونا وعم بيشوفونا ويسمعونا دائما, أهلا وسهلا فيكم جميعا. بين الواتساب واليوتيوب رح ناخد أراءكم على موضوعنا لليوم يلي رح نحكي فيه بشكل مفصل بعد قليل بفقرة كوتشينج. هل نحن عم نعيش حياتنا أم نعيش توقعات الآخرين منا؟ وما في أسوأ من أنه نعيش فقط توقعات الآخرين من دون ما نعيش نحن شو منحب. واتساب بدي ذكر بالرقم يلي بحب يشاركنا 0-33-67-15-28-82. وأيضا فيكم تابعونا بالبث المباشر على يوتيوب مونتي كارلو الدولية. رح أبدأ من اليوتيوب من عند محمود الأحمدية. صباح الخير. اليوم على اليوتيوب مشاركنا يا محمود عم بيقول: بالنسبة للسؤال, صدقا أصبت كبد الحقيقة أستاذ باسم بموضوع اليوم, أساس وجودنا الوصول إلى السعادة وراحة البال وتحقيق الأهداف. نقطة البيكار في هذه المعادلة هي إمكانية الوصول. بالنسبة له يقول أنه شخصية مستقلة تعمل حسب قناعاتها دون الوقوف على رضا الآخرين, وإلا أصبحنا ورقة في مهب الريح. أعمل بما يمليه علي ضميري غير آبه برأي الآخرين. إنها معركة شرسة مع الذات والمجتمع. 100% يا محمود, تحياتي لك. كمان على اليوتيوب في مصطفى عبد الحليم بيقول: صباح النور والسرور باسم. أهلا وسهلا يا مصطفى. إلى الواتساب الدكتور أمين, يسعد صباحك يا دكتور, مبسوطين دائما كمان بمشاركاتك. عم بيقول: قليل من الناس الذين يستطيعون العيش كما يريدون, والأسباب كثيرة, منها اجتماعية وسياسية ودينية وأخلاقية واقتصادية. بالنسبة لي ولأسرتي قررنا أن نحاول أن نعيش كما نريد, ومع أننا نعيش مستقلين بأوروبا فلا نستطيع أن نعيش كما نريد بشكل مطلق, وذلك لأن القيود موجودة حتى بأوروبا. ربما تكون هذه القيود مختلفة عن المنطقة العربية إلى أنها موجودة لا محالة. أستطيع القول إننا نستطيع العيش كما نريد بشكل جيد يرضينا, المهم رضا النفس, فرضا الناس غاية لا تدرك. وبيعلق على الخبر البداية عن قدرة الواي فاي على التجسس, بيقول: أما عن قدرة الواي فاي يتعرف علينا بكل مكان فهذه حقيقة لا يمكن الفرار منها, وعلينا التعايش معها. يعني يا دكتور بتحس مراقبين من كل شيء صرنا, يعني حتى مساعد الصوت الذكي بيمد قالوا انه عم يتجسس التليفون. طبعا منلاقي الاعلانات على الفيسبوك والانستغرام اذا كنا عم نحكي مع موضوع جانبي مع اصدقائنا, وما بنقدر بنفس الوقت نعيش بجزيره منفصله, شو بنعمل؟ مصطفى خلف: صباح النور والسرور. اهلين يا مصطفى. محمد من موريتانيا كمان بيصبح علينا, شكرا. من لبنان محبوبه: يسعد صباحك, منور صباحاتنا رغم الالم يلي عايشين فيه. هي مهمتنا يمكن يا محبوبة نخفف قد ما بنقدر من الألم والأوضاع المزعجة والصعبة اللي عم بتعيش فيها المنطقة, بنكون هيك مساحة شوي نرتاح من كل شيء عم بيصير حوالينا. محمود حسام الدين من اسطنبول عم بيقول: لا أبدا ما بعيش كما يتوقع الناس, بل أعيش كما أحب أو كما أتمنى أو كما يكتب لي قضاء الله وقدره. تحية طيبة لجميع العاملين برنامج كافيشو, وخاصة لك سيد العزيز باسم. شكرا لك يا محمود. من لبنان أيضا مروان أبو عجرم: يسعد صباحك, حياتنا دائما في لعبة الأقدار. أبو مريم من العراق مع صور الورد اليومية اللي بتبعت لناها, شكرا كتير يا أبو مريم. يقول: أصعب ما يواجه الإنسان أن يعيش عمره كما يريده الآخرون, وأجمل الآخرين لازم تكون, وأجمل ما يحققه أن يعيش كما تمليه قناعاته قيمه. في السعادة ليست في إرضاء الجميع, بل في أن يكون المرء صادقا مع نفسه ورسالته. راشد من البحرين: أجمل ابتسامة من عملاق الابتسامة سيد باسم. شكرا شكرا. هناك ظروف تفرض عليك أن تعيش حياتك لما يشاءون, وتنخرط بأعمالهم يفرضونها عليك فيما يريدون. أما ما نريد ونحب فهو باختيارنا فقط. خلوكم معنا, بعد شوي رح نحكي أكثر مع الكوتش جميلة السمهوري مدربة الوعي القيادي عن هذا الموضوع يلي بحب كمان يشارك. يعني اليوم بدي أحاول أني أقرأ كل الرسائل خلال البرنامج, فيه يعني مجال نقرأ كل الرسائل. واتساب 0-33-67-15-28-82. أيضا بالبث المباشر على يوتيوب مونتي كارلو الدولية.

0: فيها وفيها سمعناها من لطيفة وما فيها شيء كمان. إذا حاولنا نتعرف هل نحن عم نعيش حياتنا أم توقعات الآخرين منا؟ كوتشينج. تنضم إلينا مدربة الوعي القيادي ورفع الأداء الكوتش جميلة السمهوري. صباح الخير.
1: يا صباح النور. أهلا وسهلا يا باسم.
0: شو زمان كتير ما التقينا على الهواء.
1: والله زمان عنك. كل سنة أنت سالم.
0: وانت بألف خير. على شو؟
1: مرة على ميد.
0: مرة.
1: مرة بس يعني بنضلنا نحكي الأشياء الحلوة.
0: يا ريت هيك فعلا. أنا كتير مع أنه كل يوم هيك نلاقي مناسبة لنحتفل فيها يعني.
1: طبعا
0: حتى
1: طبعاً.
0: لو كان شو بدي أقولك يعني عيد ما بعرف فجرة يلي هو
1: أي إشي. أنا هيك أي مرات بنتي بتدور إنه إيش في أعياد لازم تحتفل فيها. فحلوة هاي الممارسة صراحة.
0: طيب اليوم بنعمل أنا وياك عيد نعيش حياتنا مثل ما منحب. اليوم العالمي لعيش حياتك كما تحب مثلا.
1: يا عيني على هالعيد جميل.
0: 7/6 هاي اليوم 7 حزيران.
1: حلو. قديه حلو عن جد. يعني نفكر فيها شو الشعور الواحد اللي بيعيش اللي رح يعيشه لو إنه عن جد بيعيش حياته الحقيقية اللي هو بده إياها. أنا أول إشي بخطر عبالي بقول الرضا. شعور الرضا
0: إنه نكون رضيانين عن حياتنا.
1: أكيد بيكون الواحد راضي، بصير في متعة بالحياة أكتر، وبالتالي بحس حاله عايش.
0: فعلا توقعات نعم. الآخرين بتحسيها هيك نوع معين يعني تؤدي إلى قتل ذاتنا الداخلية شوي شوي يعني نحن ما منكون عم نعيش شي منا.
1: طبعا تعرف من أهم الأسئلة اللي بنسألها عشان نعرف إذا الواحد عايش حياته أو لا أو هو يسألها لحاله. ما يقول أنا بحس حالي ناجح وأنا بعمل اللي عم بعمله. لا، يسأل حاله أنا بحس حالي عايش وأنا عم بعمل اللي عم بعمله. عايش بمعنى مستمتع، بمعنى راضي، وكتير أشياء يعني تحت هذا خليني أحكي الكاتيجوري.
0: نعم.
1: فمتلاقي لا، الأجوبة دا غالبا بتكون ناجح، بس دائما في بس بعد كلمة ناجح.
0: هاي البس مزعجة. كيف بدنا نشيلها؟
1: طبعا بتدل على كتير أشياء هاي البس. يعني منشيلها أول شيء لنتعرف إنه عن جد إحنا ممكن نعيش، يعني نعرف عن جد إحنا ممكن عم نعيش هلأ حياة الآخرين. الجواب كتير ممكن، وغالباً أنت عم بتعيش حياة الآخرين، لأنه أنا بحب دايماً يعني أشبه حياة الإنسان وكأنه رسمة. أوكي، إحنا بنيجي هيك رسمة كانفس بيضة.
0: نعم.
1: فبتبلش خليني أحكي الألوان تخط عليها، اللي هي شكل التربية، المؤسسة التعليمية، المؤسسة الدينية، المؤسسة الجيران،
0: الأصدقاء،
1: الأهل، طبعا
0: الزملاء
1: إيش ما بنسمع. الإعلام كله بيجي وبخط الرسمة هاي على الكانفاس تبعتنا. فإحنا دورنا إنه نبلش نمحي هاي الألوان وعن جد نرجع للوننا الحقيقي، لرسمتنا الحقيقية، للكانفاس الحقيقي تبعتنا، ونفهم إنه إحنا كائن قابل للبرمجة. فطول الوقت إحنا عقلنا مبرمج، معناته صار في عندك صوت داخلي لا يشبه صوتك الحقيقي.
0: نعم. وأحيانا منفكروا أنه هو صوتنا الحقيقي، يعني ما ننسى هالشيء، فكرين أنه هذا هو الصوت الحقيقي.
1: دائما منفكروا أنه هذا هو صوتنا الحقيقي. لأنه ما في وعي أنه نعرف أنه أفكارنا هي غالبا جاي من برا، هي مش أفكارنا الحقيقية. صوتك الحقيقي هو صوتك اللي جاي من قلبك، بين قوسين هو اللي جاي من شعورك. طبعا شعورك مش وانت خايف. أوكي؟ كمان هاي في إلها معايير، كيف أنا بدي أعرف إنه هذا شعوري الحقيقي وشعوري مش الحقيقي. أي شعور طالع من خوف وعدم أمان وفيه قلق، هذا أعرف إنه مش صوتك، مستحيل يكون صوتك. صوتك الداخلي بتوصل له لما تكون مسترخي، لما تكون بحالة استقبال. أوكي؟ فشو هي حالة الاستقبال؟ إنه أنت مسترخي، ما عندك قلق، ما عندك خوف. هون تقدر تسمع صوتك الحقيقي. هون بتقدر تعتمد على شعورك.
0: نعم.
1: والأجوبة بتجيك. وأنا عندي دلائل على هذا الإشي، وكلنا يعني منلاحظ إنه دائما منعرف أحلى، خليني أحكي الأفكار، أحلى المشاريع، أحلى الأشياء إمتى بتطلع؟ بتطلع هو الواحد خايف والآن؟
0: لا. أكيد لا. يعني تطلع أسوأ المشاريع والأفكار والتصرفات.
1: شكراً.
0: يعني
1: والقرارات
0: عن خوف. أسوأ شيء ممكن نعمله لحالنا ناخد قرار عن خوف
1: 100%. فعشان هيك إحنا لما بدنا نسمع صوتنا الداخلي بدنا نكون متأكدين إنه هو مو طالع من خوف، مو طالع من قلق. ساعتها بيكون هو هذا إحساسك، هو صوتك، هي الأفكار اللي بتجيك اللي بتناسبك.
0: نعم.
1: بتناسب حقيقتك.
0: كوت جميلة يعني، بس بتحسي نحن من أيام الطفولة وبوقت ما كان في عنا هذا الوعي الكافي مثل الآن لنقدر نميز، كنا عم نحاول نحقق بطريقة لا وعية توقعات أهالينا من البداية، أنه نكون الأفضل بالمدرسة، أنه نكون ما بعرف، يعني دائما كان عندهم توقعات وصورة عم بيحاولوا يحققوها من خلالنا، ونحن عم نحاول نلبي هالصورة بطريقة غير واعية.
1: طبعا وهذا إشي برجع لطبيعة إحنا، فطرتنا إحنا بنحتاج إنه نشعر إنه إحنا محبوبين، مرغوبين، بنحتاج إنه إحنا نعرف إنه إحنا مقبولين بالبيئة اللي إحنا فيها، لأنه إحنا كائن اجتماعي. تمام. فبتبلش طريقة التربية بتأثر علينا، اللي هي المقارنات، بتبلش الطلبات والتوقعات تصير مش بناء again زي ما حكيت أنت، مش بناء على عن جد الطفل إيش بده، لا، بناء على توقعات اللي قدامه وبناء على مخاوف اللي قدامه، لأنه هم بيكونوا أوكي إحنا بنسميه حب، لكن هو حب طالع من خوف، فهي مخاوف. لما هم بدهم يعني دائما يدفشونا للإشي زي ما حكيت أنت اللي هم بدهم إياه،
0: أي لأنه بيكونوا خايفين على مستقبلنا مثلا، أو
1: شكرا
0: وهيك خايفين نظرتهم. على مستقبلنا
1: لا. لأنه هم عندهم رسمة بمخهم كيف شكل الحياة الناجحة مثلا،
0: أنه لازم تكون دكتور من الآخر. يعني أهلي كانوا يقولوا لي لازم تصير دكتور يعني أيام اللي كنت صغير
1: مثلا.
0: طبعا
1: يعني. إحنا على أيامنا يعني دائما دكتور أو مهندس، غير هيك أنت ما بتكون
0: ما بتنفع.
1: مهم
0: تماما.
1: أيوة بتنفع.
0: بس أنا الفرق أني عندت يعني بي في مجال آخر.
1: برافو عشان نسمع صوتك باسم.
0: تسلميلي. طيب لا، نحن صرنا كبار واعيين وناضجين، وبطريقة أو بأخرى لما عم نشوف حالنا عم نحقق توقعات الآخرين، قديش بنقدر نعيش بالفعل حياتنا 100% مثل ما نحن منحب بعيدا عن توقعات الآخرين؟
1: هلا هاي النقطة بدها شجاعة الاكتشاف أول إشي، إنه أنت ما عم بتعيش حياتك. تمام. تاني إشي بده الواحد يبلش عن جد ياخد خطوات اتجاه نفسه، وما يشعر بالذنب إنه هو قاعد عم بيحقق أمنياته، عم بيحقق توجهاته. يعني إحنا كمان في عنا وصمة باسم، قد ما بشوف أنا يعني ناس أو أشخاص بمروا علي، في عندهم وصمة إنه إحنا نعمل حالنا أولوية. تخيل يعني بيعتبروها نوع من أنواع الأنانية، أو نوع من أنواع إنه هذا إنه أنا بكون إنسان سيء، فبوقعوا بعقدة الذنب وعقدة إنه أنا ما رح، إذا ما رح ألبي توقعاتي اللي قدامي أنا رح أخسرهم مثلا.
0: نعم.
1: أو أنا رح أصير وحيد، أو كتير أشياء تانية بتخوف إنه الواحد يلبي طلباته. لكن هو بالحقيقة لما الواحد عن جد يلبي صوته الداخلي ويسمعه ويمشي وراه، هو بصير هو عم برسم يعني موديل للأشخاص اللي قدامه إنهم يصيروا زيه. ليه لا؟ أنا لما أصير أقوى أنا بصير أعطي اللي حوالي أكتر، وبصير أعطيهم زي ما بقولوا من كاستي المليانة مش من كاستي الفاضية، فبصير مستنزفة.
0: نعم.
1: فبالعكس الواحد لما يلبي طلباته أنا بقول بيعبي قلبه، ساعتها بقدر يعطي وبقدر يكون أحسن، بقدر ينتج، بقدر يكون كرياتيف، بقدر يطلع بقرارات أفضل، فهو عم بنفع نفسه وعم بنفع كل الناس حواليه.
0: نعم. حلو التشبيه اللي قلتي، أعطي من الكاسة المليانة.
1: بالضبط، كتير مهم.
0: أو بكون مستنزف لأني بصير عم بعطي مني أجزاء مني يعني.
1: بالضبط من الكاسة أصلا الفاضية اللي ما فيها إشي. هون بصير الاستنزاف.
0: نعم، يعني بحاجة مثل ما قلتي قوة عدم خوف وحرية داخلية بالفعل، يعني لحتى نقدر نوصل على هاي المرحلة.
1: نعم نعم، ومغلفين بالشجاعة. وأنا بقول أهم إشي إنه عن جد بلش خد خطوات صغيرة اتجاه نفسك وشوف كيف النتائج بتصير أحسن. يعني باي إيفيدنس امشي بالدلائل، شوف كيف إنه أي إشي بعمله أنا طالع من قلبي وأنا اللي بدي إياه، حتى الفتوحات من وراء بتكون كتير أفضل، الفرص بتصير أفضل، الدنيا كيف قاعدة عم يعني عم تتناغم معك بتصير أفضل. فهون هاي الدلائل الصغيرة بصير واحد ياخد قرارات صغيرة، بصير أجرأ إنه ياخد القرارات الأكبر.
0: يعني بنطلع على السلم درجة درجة يعني. حتى
1: طبعا
0: حتى
1: طبعا بكل إشي.
0: ما رح نقول هلأ بيوم وليلة رح نصير لهالدرجة أقوياء وما هممنا توقعات الآخرين منا.
1: لا لا أبدا، هذا قانون كوني، كل شيء بده تدرج، والتدرج بيخلي الواحد يشعر بالأمان وبيروح على المنطقة اللي بده إياها بطريقة أسلس. أكيد
0: يعني ما بنقدر نحفر البئر من تحت، يعني شوي شوي.
1: أكيد أكيد، وهذا الإشي بضمن لك الاستمرارية لما تمشي بالتدرج.
0: يعني على أمل نعيش حياتنا مثل ما منحب نحاول، يعني أحيانا فكرة صغيرة عن جد نحطها بمكان التطبيق بتعمل فرق كتير كبير، فنجرب ما خسر عني شيء.
1: 100%. وأنا برجع لسؤالي الأول اللي حكيته، إنه أنت اسأل حالك أنت وعم تعمل القرارات اللي بدك إياها والإنجازات اللي بدك إياها، عم بتحس حالك ناجح ولا عم بتحس حالك عايش؟
0: تماما، ناجح
1: إذا عايش. إذا عايش هذا أنت، إذا ناجح
0: فيك تنجح وتكون عايش.
1: أيوة، ناجح ومش عايش هاي مش عيشة صراحة.
0: ولا قادر على بعضك.
1: ولا قادر على بعضك.
0: يعني إن الواحد بيقدر يكون ناجح وعايش بنفس الوقت، يعني
1: طبعاً طبعاً أصل هو العايش ناجح. هاي نتيجة حتمية يعني.
0: صح،
1: بس مش كل ناجح عايش، بس كل عايش ناجح.
0: ممتاز، مع هذا الكلام سيدة جميلة السمهوري مدربة الوعي القيادي ورفع الأداء، شكرا جزيلا على هالإضاءة الحلوة.
1: أهلا أهلا يا باسم،
0: أهلا وسهلا فيكي،
1: نهارك حلو
0: وكل عام ويوم العيش حياة كما نريد بخير وأنت بخير.
1: نعم بدنا نسجله هذا خلاص.
0: خلاص 7-6 لألنا. شكرا.
1: إن شاء الله. أهلا الله معك. باي باي.

0: مذاقات من العالم.
1: اليوم اخترنا ليبيا والمطبخ الليبي، ومعنا مباشرة الشيف رضا العالم. صباح الخير.
2: صباح النور، نهارك سعيد إن شاء الله.
1: ونهارك كمان شيف رضا. المطبخ الليبي يعني، وبس نقول ليبيا نقول البحر المتوسط، وعادة بلدان البحر المتوسط الأطباق كتير معروف أنه بيستخدموا فيها زيت الزيتون. بتخيل بليبيا نفس الشيء؟
2: أكيد طبعا. هو طبعا ليبيا لا تتجزأ، هي جزء من الدول المغاربية، هي لها تاريخ عبر جميع الدول المغاربية. فلو احنا عندنا قواسم مشتركة اكيد يعني بيننا وبين المغرب العربي، اللي هي اكيد طبعا حتشكل اللي هو دقيق القمح او الشعير او الحمص او العدس او زيت الزيتون، اللي هي تشكل اساس معظم الاطباق. صحيح
1: صحيح. وتنوع البيئة كمان بليبيا، بدنا نحكي يعني بين البحر وبين الصحراء.
2: أكيد طبعا، أكيد أهل ليبيا يتميزون بمورود غذائي غني بلمسات البحر المتوسط والبدو الليبي. أكيد طبعا أستاذي.
1: شو أكثر شيء بيتميز فيه المطبخ الليبي؟
2: والله هو إحنا لما نجو نقول المطبخ الليبي هو مطبخ مغاربي. الحقيقة هو طبعا إحنا نرجع لتاريخ المغرب العربي ما يخص اللي يندرج تحته المطبخ الليبي. طبعا احنا عندنا القواسم المشتركة بيننا وبين المغرب العربي، باش احنا نجو بعدين ناخده اللي هي نقطة المطبخ الليبي، هي العادات والتقاليد الاجتماعية اللي تجمع المطبخ المغاربي، اللي هو يقدم الأكل على شكل مشترك يجمع حوله العائلة أو الضيوف، وهذا يعتبر جزء من الترحيب. أما بخصوص الأكل بصفة عامة، هو طبعا عبر التاريخ من قرون كانت الدولة النوميدية، فاحنا ما نقدرش نقوله أكل ليبي مغربي جزائري تونسي، الأكل كله مشترك. بس نقوله ليبيا، الأكل الليبي في ستينات القرن الماضي يعكس مزيج من التقاليد البدوية والساحلية مع تأثيرات عثمانية وإيطالية طبعا، هذه أكيد. باختصار بسيط، يعتمد على ما توفره الأرض والبحر اللي تميزه بنكهات قوية ومشبعة وتعكس حياة المجتمع في ذاك الوقت.
1: نعم. اليوم تغير
2: أكيد طبعا يتغير طبعا. هو شن التأثيرات الخارجية؟ احنا نقول الاستعمار الإيطالي بارت بعض المكونات مثل المكرونة والخبز الفرنساوي أو الفرنسي، ولكن هذا ما يعنيش إن هو أثر عليه، هذا تم توظيفه بدلا من أن يحل محله. أكيد طبعا. وعندما نحكي عن الدول الحديثة، أصبحت الأطباق التقليدية رمزا للهوية الثقافية في كل بلاد. إحنا نجي نقول أبرز جوانب المختلفة في طريقة التحضير أو المكونات، ولكن الجدر المشترك يظل واحد.
1: نعم.
2: أيوة.
1: في مثلا إذا بدنا نحكي عن طبق الكسكسي الليبي، موجود نفس الطبق بالمغرب وتونس والجزائر، شو بيختلف؟ نعم. يعني بتختلف شي طريقة التحضير المواد، يعني شو الفرق بيكون هون مثلا؟ يعني
2: أنا لا أعتقد أنه هو في طريقة التحضير، لأنه هو طبعا هذا تنقل الكسكسي هدايا، هي وجبة مغاربية وتنقلت عبر التجارة والتجارة المشتركة ما بين الدول هذه. وهي طبعا هذا راهو الأصل متاعه أصل أمازيغي. نعم. وهو توقني الكسكسي هذا الأصل، لأن هم كانوا يزرعوا في الحبوب وندرج تحت اللي هو الكسكسي. الكسكسي طبعا احنا كلنا عارفين انه هو طريقة الطهي متاعه بالبخار.
1: مظبوط.
2: بس احنا ممكن الاختلاف بسيط، او البصمة الليبية احنا اضفنا لها مثلا الكسكسي بالجديد. اما لو جيت تشوف انت الكسكسي، تلقى الكسكسي باللحم موجود في المغرب، موجود في الجزائر، موجود في تونس، موجود في ليبيا. بس احنا ممكن يكون التنوع اكثر، احنا عندنا ممكن 6-7 اصناف من الكسكسي، اي ممكن تلقى كسكسي غير موجود في تونس، غير موجود في الجزائر.
1: نعم. طب استخدام البهارات بالمطبخ الليبي كيف بتكون بشكل عام؟
2: والله اعتقد اني يعني طبعا درت زيارات للمطابخ العربية، مستوى كنت عبر الاتصال المباشر يعني عبر السفر لهالدول المجاورة هذه، أو بما اطلعت أنا أشوف البهارات تقريبا هي بهارات واحدة.
1: نعم.
2: لأن إحنا القاسم مشترك الأرض واحدة، عندنا الأرض اللي هي ساحلية وصحراوية، فأعتقد أن البهارات تقريبا متقاربة.
1: في بتحبوا الحار كمان مثل هريسة؟
2: أي أكيد، إحنا الشعب الليبي يمتاز مش يمتاز، هي ربما تكونش ميزة بس هي صفة، إن هي يحب الأكل الحار، يعني إحنا نقوله الناشط والملحلحك يعني.
1: كتير حار.
2: إيه يعني مش كتير حار، بس إحنا عندنا اللي إحنا تعرف إن إحنا دولة ليبيا يعني فيها ممكن تشوفها جميع الجنسيات العربية المتواجدة هنا، أول ما يجي بيحاول يأكل لك يلقى حارة، بعدين وين أنت تنقص الأكل الحار يقول لك لا وين وين الأكل الحار، يعني
1: بيتعود بيحبه
2: عليه نقوله. أيوة يحبه.
1: طيب شيف رضا، هلأ يعني بشتاء وهيك بالشتوية شو أكثر الأطباق اللي العائلات بتطبخها؟
2: إحنا عندنا حاجة اسمها رشتة البرمة. رشتة البرمة هذه حتى هي تكون ناشطة بالجديد، طبعا لازم تكون بالجديد، أكلة مميزة في ليبيا، في البرد كويسة تنشط وتدفي أي كويسة.
1: بشو مكوناتها مع السريع إذا فينا؟ بس
2: أكيد هي عجينة نفردوها ونقطعها على شكل مستطيل صغير، يعني ممكن أقل من نص سنتي في في في في في 2 سنتي، نقرضوها العجينة كذا، بعد ما نطبخ احنا طبيخنا وكذا نحط نضيف العجين هدايا في وسط المرق يعني.
1: نعم. شيف رضا، في رسالة وصلتني من ليبيا هلأ فورا وانت عم تحكي معنا، عم بتقلي انه الشيف رضا يمتاز بسلسلة محلات البقلاوة بقلاوة.
2: نعم
1: مزبوط.
2: نعم. مزبوط، يعني متخصص بالبقلاوة. وهذا عشق طبعا، البكلاوة عندي لها عشق خلاف أني نشتغل فيها يعني، فهذا السبب اللي خلاني يعني اخذتها الطريق هذا يعني.
1: عم بيقول وائل اسمه، عم بيقول من أطيب وألذ البكلاوات في ليبيا.
2: والله طبعا هو أكيد يعني أنا نؤمن بالتخصص، عندما تكون متخصص أنت في شيء معين أكيد حتبدع فيه، لأن أصبح حب وعشق يعني، الموضوع مش موضوع مادي أو موضوع تسويقي، أو خلاف ان احنا البكلاوة اساسا في ليبيا يعني قد لا تخلو من اي مائدة في في في في سواء في المناسبات الاجتماعية او في رمضان بالذات، يعني وفي رمضان طبيعي يعني في الدول العربية كلها، لكن بخصوص احنا نتكلموا في ليبيا.
1: يعني عم نحكي بتشبه البقلاوة اللي بنعرفها مثلا بالشرق الاوسط، هي برقائق وهيك.
2: اختلاف بسيط، احنا الرقائق بالنسبة للبكلاوة احنا ما نشتغلوهاش بطريقة يعني نديروا قرص العجين ونفردوها بالمردنة او بالنشابة، او احنا نفردوها بيدينا، ناخدوا القرصة هذه نفتحوها في قطر 20-25 سنتي، ناخدوا القطر هدايا ونبدأ نفردو فيه بيدينا نفتحوها إلى أن توصل القطر نتاعها لمتر وعشرين ومتر وكذا يعني. ونبدأ نفردو ناخدو قرص وندهنه بسمنة، والتاني والتالت يعني تصدق أنت البكلاوة نديرولها في 25 رقاق من تحت و 25 رقاق من فوق،
1: كله باليد.
2: كله باليد، نعم.
1: يا سلام، بس نجي على ليبيا راح نجرب عندك يا شيف رضا.
2: أكيد أنا نتشرف.
1: شرف لي شيف رضا العالم، شكرا على وجودك معنا وعلى هالمعلومات، وهيك أخذتنا بجولة شوي بليبيا.
2: شكر موصول ليك وللأخوة المشاهدين اللي تابعوا فينا على تير إذاعة مونتي كارلو، القناة اللي تبوها كل المشاهدين والمتابعين لها، ما شاء الله عدد كبير ما شاء الله.
1: تحياتي لك ولمستمعينا بليبيا الكتار كمان، شكرا.

قلبي سمعناها من أروى، وتحياتنا لكم جميعا في كل مكان. رح أحاول أرجع شوي لرسائلكم الكتيرة يلي وصلتنا على الواتساب. وين حنان الجاك من السودان على سؤالنا لليوم، هل نحن عم نعيش حياتنا أم توقعات الآخرين منا ولحياتنا؟ بتقول حنان: أحيانا تجبرنا الظروف والحياة أن نعيش كما لا نريد، ولكن بالتصميم وقوة الإرادة نستطيع أن نرسم طريق حياتنا وفق ما نريد، لنهزم كل الانكسارات ولا نخضع لأي رؤية لا تتوافق وواقعنا. وسلامي لك باسم. سلامي لك يا حنان. راشد: تحياتي لك من جديد. عقاب شاهين عم بيقول: بعتقد أننا كمجتمع بشري مرتبطين ببعضنا عضويا واجتماعيا، وحريتنا بحد المجتمع. نحن في المجتمعات القروية محدودي القرار، خاصة في الأمور العامة كاللباس وسلوكيات الشارع، بينما يكون ذلك أقل التزاما في المدن. كل ذلك يتعلق بثقة الإنسان بنفسه واستقلالية قراره. أرى ذلك بالوضوح في الأفراح، فصاحب المناسبة يقلد الآخر ولا يعمل ما يناسب قدراته المادية، وهذا يؤدي للاستدانة، وبالتالي فشل الزواج بنسبة تصل إلى 20%. أنا أعترف بأنني كثيرا ما أداري رأي الآخرين، رغم أن زملائي في العمل يقولون عني متمرد مع محبتي. شكرا لك يا عقاب. أبو شاهين من الجولان: محبوبة كمان بنرجع منصبح عليك. فيكين: صباح الخير باسم، بونجورك. سؤال: يلي مالل شو بيعمل؟ أنا بدي أقول لك شو تعمل لما بتكون مالل يا فيكين. أحيانا بيكون فقط شعور جوع أنت بتفسره ملل. ما بعرف، يعني كل يوم له شيء حسب الإمكانيات اللي عندك يعني، والملل شعور طبيعي. شو بدي أقول لك يعني، شو حدا يقترح على فيكين شو يعمل على الواتساب؟ على الواتساب دائما فيكن تشاركونا بأراءكن وكل أفكاركن. 0-33-761-15-28-82. الساعة المقبلة من برنامج كافي شو رح نكون مع أخبار النجوم، ونتابع الحديث الموسيقي في المساحة الحرة مع الفنانة التونسية سيرين بن موسى، والحديث عن حفلة هذا المساء في دار تونس بالعاصمة الفرنسية. شكرا عبد المنعم مرزوق، هندسة إذاعية وأيضا سلافة في التنسيق. ابقوا معنا.

0: معرض فيفاتيك، أكبر حدث للشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا، يعود إلى باريس من 17 إلى 20 من حزيران يونيو. يستقطب المعرض 180 ألف زائر ويمثل أكثر من 30 قطاعاً، وهو المكان الأمثل لتبلور النقاشات وخلق الفرص وتبني الشركات. في فيفاتيك عيش نبض الابتكار. مزيد المعلومات على vivatech.com بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية من 11 من حزيران إلى 19 من تموز. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية وتحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2 بعد الظهر. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-dualia.com.
2: العاشرة صباحاً في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. إلى نشر الأخبار مع حازم محمد. صباح خير حازم.
3: صباح خير لك ولمستمعين الكرام، ونستهل نشرتنا بأبرز ما جاء بها من عناوين. قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان بدعوة من نظيره بالتزامن مع رسالة دموية إسرائيلية ضد الجيش. خطة حصر السلاح في العراق تقتصر على دمج الحشد الشعبي ولا تشمل الفصائل. كوريا الجنوبية تختار أول رئيسة وزراء منذ 20 عاما.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد. وإلى التفاصيل، تتواصل الغارات الإسرائيلية في لبنان رغم اتفاق بيروت وإسرائيل على هدنة مشروطة بعد جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة، وقد أسفرت ضربة في جنوب البلاد عن مقتل 3 جنود لبنانيين أمس، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 2 من عناصره. من جهته ندد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بانتهاك صارخ للسيادة بعد مقتل 3 في غارة إسرائيلية استهدفت آليتهم. وفي الأثناء توجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إلى باكستان للقاء نظيره عاصم منير في زيارة ربطها مصدر مطلع بمباحثات هادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من بيروت نئولا نصيف.
4: تزامنت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى باكستان بناء على دعوة من نظيره قائد قوات الدفاع الباكستانية المشير السيد عاصم منير مع اعتداء إسرائيلي على آلية للجيش اللبناني تسببت بمقتل عميد ونقيب إضافة إلى عسكري على طريق الخردلي، ما طرح علامات استفهام حيال الرسالة التي أرادت إسرائيل توجيهها إلى الجيش اللبناني بعدما أجمعت ردود الفعل اللبنانية على أن الاعتداء متعمد، وتاليا فسر على أنه محاولة فرض ضغوط مبكرة على الجيش اللبناني ودوره مستقبلا. زيارة العماد هيكل رغم أنها قيل إنها كانت مقررة سابقا إلا أنها على صلة مباشرة بالدور الذي تطلع به باكستان في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يضفي على زيارته أهمية حيال الدور المنوط بالجيش اللبناني في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لسيما ما نص عليه وهو المنطقة التجريبية، نواة انتشار الجيش في الجنوب وأنهاء أي وجود مسلح لحزب الله قبل التوسع إلى كل الجنوب. نقول نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
3: أفاد الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 150 موقعاً لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 48 الأخيرة. إلى التدخل الأمريكي في العراق، حيث وفي انعكاس لضغوط تمارسها واشنطن على بغداد لضبط سلاح المجموعات المقربة من طهران، أعلن نائب قائد العمليات المشتركة قيس محمداني أن خطة حصر السلاح التي تطرحها بغداد تقتصر على دمج الحشد الشعبي ولا تشمل الفصائل. لمزيد من التفاصيل مراسلنا من بغداد باسل محمد.
5: تصريحات نائب قائد العمليات العسكرية المشتركة قيس المحمداوي حول استبعاد الفصائل العراقية غير المنضوية في الحشد الشعبي عن خطة الدمج في القوات الأمنية العراقية رسمية تعني أن الحكومة العراقية تستجيب للطلب الأمريكي في عدم ضم فصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية العراقية، وهي حزب الله العراقي وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وأولياء الله الأوفياء في المؤسسات الأمنية والعسكرية للدولة. الرسالة الأمريكية إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي كانت واضحة وحاسمة في عدم شمول الفصائل العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني بخطة الدمج، لأن ذلك وفق رؤية الولايات المتحدة يعد تعزيزا للنفوذ الإيراني داخل الدولة العراقية. تقييم للإطار الشيعي اعتبر استبعاد فصائل تنسيقية المقاومة عن خطة الدمج توجها أمريكيا يهدف لاحقا إلى ضرب هذه الفصائل. وفي أحدث تقييم لحزب الله العراقي قال إن خطة نزع السلاح والدمج مؤامرة على الحشد الشعبي وفصائل تنسيقية المقاومة الإسلامية ومحور المقاومة في المنطقة وإيران، وأن هذه المؤامرة تمهد لإلحاق العراق باتفاقيات إبراهام مع إسرائيل. باسل محمد، بغداد، مونت كارلو، الدولية.
3: وفي السياق نفسه أعلن فصيلان عراقيان هذا الأسبوع تسليم إدارة أو ألويتهما ضمن هيئة الحشد الشعبي للدولة. إلى كوريا الجنوبية، أعلنت الرئاسة أن الرئيس لي جي ميونغ اختار وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة هان سيونغ سوك لتولي رئاسة الوزراء، وإذا صوت البرلمان لصالحها فستصبح أول امرأة تتولى المنصب منذ 20 عاما. وقال كانغ هون سيك إنه منتظر أن تقود هان عملية التحول في مجال الذكاء الاصطناعي في البلاد. وفي كوريا الشمالية، يستعد الزعيم كيم جونغ أون لاستقبال الرئيس الصيني شي شينغ بينغ في بيونغ يانغ غدا الاثنين، وهو وبحسب محللين في موقع قوة بفضل تحالفه مع روسيا وترسانته النووية. نفذت الصين عملية إنفاذ قانون في مياه شرق تايوان بعد محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية، وهو ما أثار غضب بكين. كان هذا الخبر الأخير، ونلتقي بكم على رأس الساعة المقبلة في نشرة جديدة، وإلى اللقاء.
2: شكرا حازم محمد.
1: كافي شو.

جديد من وجهة تحياتنا لجميع مستمعي مونتي كارلو الدولية وبرنامج كافي شو. أهلا وسهلا فيكم جميعا. الساعة الأخيرة التي تنطلق الآن. عادل على الهندسة الإذاعية وسلافة في التنسيق. بها الساعة رح نكون مع أخبار النجوم بعد قليل، ومن بعد اللقاء هنا في الاستوديو مع الفنانة التونسية سريم بن موسى والحديث عن حفلة مألوف وغناء عربي أندلسي اليوم في دار تونس في العاصمة الفرنسية هون بباريس بالدائرة 14 يلي بيحب يحضره، وحديث فني عن المألوف وعن مشاريعها المختلفة اللي دمجت فيها المألوف مع أنواع موسيقية أخرى كالفلامينجو وأيضا الجاز. ابقوا معنا في برنامج كافي شو، نبدأ مع أغنية لهبة الطواجي ومن بعدها منتابعة.

0: ومشاورة أمنية لمتابعة المستجدات. على جبهة لبنان، إسرائيل تستهدف النبطية. باكستان الوسيطة في حرب الشرق الأوسط تحمل وزير داخليتها رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني. الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي قرب محطة تشيرنوبيل. باب الفاتيكان ليون الرابع عشر يحشد أكثر من 1,000,000 شخص في قداسه في العاصمة الإسبانية مدريد، ويحث على الوقوف إلى جانب الفقراء والمعوزين.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
0: ظهيرة متواصلة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. حان موعد خبر وتحليل بقلم عادل الطيفي وبعنوان متفائل: عالم جديد عادل ومزدهر.
2: في غمرة انشغال العالم بالحرب في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، وفي غمرة الانبهار من القيمة السوقية الخيالية لشركات الذكاء الاصطناعي التي سوف تثري البورصات، صدر خلال الأسبوع المنقضي تقرير العدالة العالمية عن مختبر اللامساواة العالمي World Inequality Lab ليقدم صورة أخرى ممكنة لعالم عادل داخل الدول وفيما بينها، يحقق كرامة الإنسان ويحافظ على كوكب الأرض. وقد شارك عديد الاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم في إنجاز هذا العمل الذي يهدف إلى تصور عالم مغاير طوال القرن 21، يبدأ العمل عليه من الآن إلى حدود سنة 100 و2000. يطرح التقرير الجمع بين التنمية الإنسانية التي تحقق دخلا مرتفعا للجميع والمساواة، وذلك ضمن إمكانات كوكب الأرض التي أصبحت مهددة. وفي هذا الإطار يقترح التقرير 4 أهداف أساسية من هنا إلى نهاية القرن الحالي. أولا، رفع متوسط الدخل الفردي الشهري في كل الدول إلى 5,000 أورو، عوض الفارق الحالي الكبير بين متوسط أفريقي ب 290 أورو ومتوسط أمريكي ب 4,500 أورو. ثانياً، تقليل ساعات العمل في العالم من 2,100 ساعة إلى حدود 1,000 ساعة مع ضمان مساواة فعلية بين المرأة والرجل. ثالثاً، إعادة توزيع الثروة عبر الترفيه في حصة النصف الأفقر في الثروة العالمية من 2% إلى 30%، وعبر مضاعفة الدخل النقدي لقرابة 89% من سكان العالم. ثم رابعاً، تخفيض الحد الأقصى للإحترار من 4 درجات اليوم إلى 1.8 درجة مع نهاية القرن. لبلوغ هذه الأهداف يقترح معدو التقرير جملة من الآليات العملية. تتمثل الآلية الأساسية في إحداث صندوق العدالة العالمية بتمويل في حدود 10% من الرأسمال العالمي، يتم تمويله عبر الضريبة على الدخل للواحد بالمئة الأكثر غناً، وليتم توزيعها بالتساوي على الدول بهدف تمويل برامج التعليم والصحة وحماية المحيط. وتتمثل الآلية الثانية في التحول البيئي عبر تقليص استهلاك الطاقة الأحفورية وعبر تقليص ساعات العمل وعبر تغيير أنماط الاستهلاك الغذائي. أما الآلية الثالثة فتتمثل في إقامة نظام دولي جديد تحكمه المساواة بين الأمم من ناحية والديمقراطية الوطنية والدولية من ناحية ثانية، بما يعنيه ذلك من تغيير التمثيل في مؤسسات الأمم المتحدة بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع إحداث عملة عالمية موحدة. كما يطرح التقرير في نفس هذا المنحى على المستوى العلاقات الدولية إقامة تحالف دولي من أجل العدالة. يحمل ما ورد في التقرير وجاهة ومعقولية كبيرتين، غير أن التحدي الأساسي الذي يطرح هو ذلك التقابل بين أهدافه وواقع العلاقات الدولية اليوم التي عادت إلى حرب الإمبراطوريات زمن القرن 19.
0: هو موعد أخبار الاقتصاد من الخليج. واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية مجمدة لتعويض دول الخليج عن أضرار الهجمات الإيرانية التي حدثت بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية التي شنت ضد الجمهورية الإسلامية. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد، بعد التحية، هل تتحول الأصول الإيرانية المجمدة إلى صندوق تعويضات لدول الخليج؟
3: أهلا وهيبة. هذا الأمر في الواقع لا يزال قيد الدراسة وفقا لمسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية الذي كشف أن وزير الخزانة طلب تقدير حجم الأضرار التي لحقت بدول الخليج.

0: ذلك بينما تدرس واشنطن توجيه أصول إيرانية مجمدة للمساهمة في إعادة بناء الأضرار الناجمة عن الهجمات الإيرانية وتمويل إصلاح أي أضرار مستقبلية. يأتي الحديث عن هذه التعويضات بعد سلسلة هجمات استهدفت منشآت حيوية في دول الخليج، شملت مصافي النفط في الإمارات والسعودية والكويت ومنشآت غاز في قطر والإمارات وحقولا نفطية في السعودية والعراق، إضافة إلى موانئ في السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين. كما امتدت الأضرار لتشمل مطارات ومجمعات بتروكيماويات ومصانع ألمنيوم ومرافق بنية تحتية أخرى، ما انعكس سلبا على صادرات الطاقة والتجارة وآفاق النمو الاقتصادي في الخليج. لا توجد حتى الآن تقديرات رسمية نهائية لتلك الخسائر، إلا أن بعض التقديرات غير الرسمية تشير إلى أنها قد تتجاوز 200 مليار دولار مع احتمال ارتفاعها مستقبلا. في المقابل تقدر الأصول الإيرانية المجمدة بنحو 100 مليار دولار وفق بعض التقارير، ما يعني أن أي مطالبات بالتعويض قد لا تقتصر على الأصول الإيرانية المجمدة وحدها. ورغم أن هذه الخطوة قد تسهم في تعويض جزء من الخسائر لدول الخليج، فإنها قد تزيد التوتر بين واشنطن وطهران بما يمهد بإطالة أمد النزاع وتعميق اضطرابات التجارة وأسواق الطاقة ورفع الكلفة الاقتصادية على المنطقة والعالم.
1: زياد، في موضوع آخر، صادرات الغاز القطرية تبقى عند مستويات متدنية للغاية للشهر الثالث على التوالي، ما الذي يعنيه هذا الوضع للاقتصاد القطري؟
0: من المرجح يؤدي استمرار ضعف صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى تراجع الإيرادات الحكومية واتساع عجز الموازنة، فضلا عن إضعاف النشاط الاقتصادي ودفع الاقتصاد القطري نحو الانكماش. ومع ذلك تبقى قدرة قطر على امتصاص هذه الصدمة كبيرة بفضل احتياطياتها الضخمة وأصولها السيادية المقدرة بنحو 600 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 200% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توفر هذه الأصول التي يديرها جهاز قطر للاستثمار هامش أمان واسع يمكن الدولة من امتصاص الصدمات وتقليل المخاطر الائتمانية المرتبطة بالاعتماد الكبير على قطاع الغاز والنفط. هذا القطاع الذي شكل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي و 79% من الإيرادات الحكومية خلال العام الماضي. بدوره كان صندوق النقد الدولي قد توقع انكماش الاقتصاد القطري بواقع 8.6% هذا العام بعد أن خفض تقديرات النمو بنسبة كبيرة بلغت أكثر من 14% نتيجة تعطل صادرات الغاز. كما يتوقع أن يتسع عجز الموازنة القطرية إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 1% في العام الماضي، وأن يرتفع كذلك الدين الحكومي إلى نحو 51% من الناتج المحلي نتيجة اتساع العجز وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
1: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: بين التحديات القانونية والتهديدات السبرانية، موضوع النشرة الرقمية معك نيلة الصليبي. مرحبا نيلة.
2: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، فلوريدا تفتح مواجهة قانونية ضد أوبن آي وسام ألتمان، وقراصنة يستغلون روابط مشاركة تشات جي بي تي لتوزيع البرمجيات الخبيثة. في خطوة قانونية لم تسبق إليها أي ولاية أمريكية، رفع المدعي العام لولاية فلوريدا جيمس أوثماير في الأول من يونيو دعوى مدنية ضد شركة أوبن آي ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، متهما إياهما بطرح منتج في السوق مع علمهما المسبق بمخاطره على المستخدمين. ولا تستند الشكوى التي تتجاوز 80 صفحة إلى اتهامات تفيد بأن سام ألتمان تجاهل المخاطر المرتبطة بالتقنية رغم موقعه كمؤسس ومدير للشركة. وتتضمن القضية 9 تهم تشمل الإهمال والممارسات التجارية الخادعة والمسؤولية عن المنتجات والإخلال بالنظام العام. ويتهم المدعي العام الشركة ببناء نجاحها على ما وصفه بشبكة من الخداع واستغلال المستخدمين على حساب بياناتهم وأمنهم. وتؤكد الشكوى أن نموذج الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي قد يرتبط بمخاطر تشمل الإدمان والتدهور المعرفي والعنف والتحريض على الانتحار. وتستند الشكوى أيضا إلى حوادث يزعم فيها أن منفذي جرائم إطلاق نار وقعت في فلوريدا قيل إنهم تواصلوا مع تشات جي بي تي قبل ارتكاب جرائمهم. في المقابل تنفي أوبن AI مسؤوليتها عن تلك الأفعال مشددة على أنها طبقت إجراءات حماية خصوصا للمراهقين. كما تتناول الدعوة طريقة الترويج للخدمة متهمة الشركة بعدم توضيح احتمال وقوع تشات جي بي تي في الأخطاء أو تقديم معلومات مختلقة عند تسويق قدراته للمزارعين والشركات الصغيرة. وتشير الشكوى كذلك إلى ما تعتبره ميلا لدى تشات جي بي تي إلى مجاملة المستخدمين بهدف إبقائهم فترات أطول على المنصة بما يدعم تغذية النموذج وأيضا تعزيز قيمة الشركة. وتطرح هذه القضية بعد مرور أشهر على فتح المدعي العام ذاته تحقيقا جنائيا ما زال مستمرا، بينما تواجه شركة أوبن AI ما لا يقل عن 8 دعاوى قضائية أخرى مرتبطة بحوادث عنف أو إيذاء ذاتي.
3: الأمن الرقمي.
2: قراصنة يستغلون روابط مشاركة تشات جي بي تي لتوزيع البرمجيات الخبيثة، حيث رصد خبراء الأمن السيبراني في شركة بوش سيكوريتي حملة تستغل الميزات الشرعية لمشاركة روابط منصة تشات جي بي تي بتحويل روابط المشاركة المحادثات الرسمية إلى مصيدة تعرض صفحات وهمية تدعي أن الموقع معطل بهدف خداع المستخدمين ودفعهم لتحميل برمجيات خبيثة من نوع الإنفوستيلرز لسرقة البيانات. تبدأ الخدعة عبر إعلانات ممولة على جوجل تؤدي إلى روابط تبدأ بالنطاق الرسمي لموقع تشات جي بي تي، ونظرا لأن النطاق موثوق لا تشك الأنظمة الأمنية أو المستخدم في الرابط. وبمجرد فتح الصفحة يرى المستخدم الضحية واجهة مصممة بدقة تشبه واجهة موقع تشات جي بي تي تدعي أن الموقع يواجه ضغطا شديدا وتطالبه بتحميل تطبيق سطح المكتب للمتابعة دون انقطاع. لم يطور القراصنة موقعا خارجيا مخادعا، بل قاموا بتلقين تشات جي بي تي عبر هندسة أوامر دقيقة Prompt Engineering لجعله يبني صفحة تظهر كرسالة خطأ رسمية وكأنها مستضافة بالكامل على خوادم أوبن AI. إذا نقر الزائر على زر التحميل فسيوجه إلى موقع إلكتروني باسم نطاق OpenNew.app يقلد بوابة تنزيل تطبيقات سطح المكتب الخاصة بأوبن AI. ولتجنب الاكتشاف استخدم القراصنة تقنيات التمويه الكلوكينج، فعندما تقوم منصات الفحص التلقائي المتخصصة بمسح هذا الموقع يظهر الموقع محتوى بريئا، بينما يوجه المستخدم لتحميل ملفات خبيثة لنظامي ويندوز وماك أو إس. ولم تقتصر الحملة على أوبن AI، بل امتدت لتستغل ميزة كلود أرتيفاكتس من شركة أنثروبيك لتستضيف هجمات مماثلة. أخيرا للحماية ينصح بتجنب الدخول إلى المنصات عبر الإعلانات المحسنة أو المدفوعة على محرك بحث جوجل أو المحركات البحث الأخرى والاعتماد فقط على المصادر والروابط الرسمية المباشرة. ولمزيد من المعلومات الروابط والتفاصيل متوفرة في صفحة النشرة الرقمية على موقع إذا. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست النشرة الرقمية على مختلف منصات البودكاست وعلى صفحة النشرة الرقمية على موقع مونتي كارلو الدولية mc-dualia.com. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي مع تحيات نيلة الصليبي.

يتناولون دائماً الاستماع للظهيرة من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، وهي متواصلة. يرافقني في الإخراج الزميلة عادل مدني، وفي الإعداد سامية مهيدي، وفي رئاسة التحرير مصطفى طوسى. ابقوا معنا، سوف نعود بعد هذا الفاصل.

0: مونتي كارلو الدولية في صور 103.3 FM.
1: تمام 1:31 بالتوقيت الفرنسي، ظهيرة متواصلة إليكم تذكيرا بأبرز عناوين النشرة. قتيل وخمسة جرحى في هجوم بالرصاص وسط إسرائيل، وتحييد أحد المنفذين واعتقال آخر، ومشاورات أمنية لمتابعة المستجدات. على جبهة لبنان، إسرائيل تستهدف النبطية. باكستان الوسيطة في حرب الشرق الأوسط تحمل وزير داخليتها رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني. الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باستهداف منشأة لتخزين الوقود النووي قرب محطة تشيرنوبيل. بابا الفاتيكان يحشد أكثر من 1,000,000 شخص في قداسه في مدريد ويحث على الوقوف إلى جانب الفقراء والمعوزين. وفي خبر عاجل، الجيش النيجيري ينقذ 360 رهينة في ولاية بورلو.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dwalia.com

0: أهلا بكم إلى النقاش. تخوض إسرائيل حروبا على جبهات عدة ويقودها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وكانت الشرارة هي الهجوم الدامي لحماس عليها في 7 أكتوبر 2023 كان سبتا داميا ومرعبا لكل المجتمع الدولي الذي سارع وبدون أي تردد وتحفظ ليصنفه في دائرة الإرهاب والمجزرة. فجر حربا مدمرة دامت عامين، صنفت من قبل لجنة أممية مستقلة بالإبادة الجماعية، وليس فقط لأن الفصل في الأمر جاء وبالأدلة استنادا للبحث الميداني من قبل منظمات عدة، Human Rights Watch، العفو الدولية، منظمتي بيت سليم وأطباء لحقوق الإنسان الإسرائيليتين، إلى جانب دول هي الأخرى فصلت ودون تردد كسلوفينيا وإسبانيا في مواقف تطعن فيها إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جبهة غزة فجرت جبهات عدة في إطار ما يسمى بمحور المقاومة، فأشعلت ساحات أخرى منها لبنان، العراق، اليمن. وفي ساحة تختلف ورهاناتها أشعل بنيامين نتنياهو جبهة إيران في صيف 2025، دخلت على خطها الولايات المتحدة في خضم التفاوض، وأعاد نتنياهو ودونالد ترامب الكرة يوم السبت أيضا في 28 فبراير 2026 بهجوم ضد الجمهورية الإيرانية. بعيدا عن تبريرات كل طرف لهذه النزاعات ورد الأطراف المعنية عليها بين هامشي الحق في الدفاع عن النفس وتأطير القانون الدولي، لذلك أثقلت هذه الحروب كاهل الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل، والكلفة ليست مادية فقط بل إنسانية وسياسية. سوف نتوقف عند إسرائيل في هذا النقاش مع الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، والأستاذ مجدي حلبي الخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بكما.
1: أهلا.
0: أبدأ معك أستاذ حلبي. كلفة الحرب التي اندلعت بعد 7 أكتوبر كلفت إسرائيل أموالا باهظة، إلى متى ستستطيع إسرائيل تحمل هذه الأعباء؟
1: إسرائيل تكلفت في هذه الحروب أموالا طائلة، مليارات، ربما مئات مليارات الشواكل الإسرائيلية، وهذه الحروب ستطول ما دام نتنياهو رئيسا للحكومة. رئيس الحكومة وهذه الحكومة في إسرائيل يرون بأن بقاءهم يستند على الحروب. هذه مشكلة ليست سهلة، لأن لإسرائيل جيش قوي وترسانة عسكرية قوية، ونتنياهو والحكومة هذه تستغلان هذه المنظومة العسكرية الكبيرة واليد الطولة لإسرائيل في المنطقة، وتقوم هذه الحكومة بالحروب والاستمرار فيها. نحن نرى أننا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى هذه اللحظة لم تهدأ أي جبهة من الجبهات، والمشكلة الأكبر في نظر الإسرائيليين أيضا بأن كل هذه الجبهات ما زالت مفتوحة، إذا كانت غزة، إذا كانت لبنان، إذا كان إيران، إذا كانت الحوثيين في اليمن أو ما يحدث في سوريا، كل الجبهات ما زالت مفتوحة، ولم يكن هناك أي حسم ولا أي توصل لأي إنجاز سياسي منذ أن بدأت هذه الحروب ب7 أكتوبر الذي بدأته حماس وحتى هذه اللحظة. الكلفة العسكرية كبيرة، الكلفة السياسية كبيرة، الكلفة المادية كبيرة، ولكن الانتخابات المقبلة هي حاسمة لجهة استمرار أو وقف أو تغيير في السياسة الإسرائيلية والاستراتيجية الإسرائيلية في هذه السياسة المتبعة حتى اليوم.
0: دكتور خطار أبو دياب، هذه الكلفة ستتواصل كما يقول الأستاذ حلبي إلى حين تغير سياسي، وهذا ما نراه اليوم في إسرائيل. الكنيسة تم حله على الأقل في قراءة أولى إلى حين استكمال المسار القانوني لذلك، وما يمهد الطريق إلى انتخابات مبكرة. هل تعتقد أن الإسرائيليين هم فقط من دفعوا تكلفة هذه الحرب من حيث التداعيات الاقتصادية على مداخلهم ورواتبهم، ومن حيث التكلفة، تكلفة سقوط الجنود على الجبهات المتعددة، أم أن نتنياهو سيدفع هو الآخر الثمن لأنه سيستبعد ربما من المشهد المقبل السياسي؟
2: يعني لا يمكن اختصار كل شيء بنتنياهو. يعني نتنياهو بالطبع قفز على 7 أكتوبر لكي يخوض الحروب كلها، ولكن هي إيران التي قررت أن تفتح شبهات الإسناد كلها. وفي
0: من هاجم الأول دكتور خطار أبو دياب؟ نعم. من هاجم الأول؟
2: لا، في النهاية الهجمات بدأت مع السنوار. السنوار هو بطل من افتتح هذا الموضوع.
0: نتحدث عن إيران. نعم.
2: لكن حتى إيران في النهاية من خلال دعم جبهات إسنادها لا يمكنها أن تبقى هي
0: زادت الطين بلة.
2: وهذا طبيعي، لكن هذا لا يعني بالطبع الجانب الإسرائيلي يدفع الكلفة، لكن من دفع أكثر من دفع الثمن هم الشعب الفلسطيني. يعني هناك يعني آلاف القتلى، هناك إبادة في غزة، وهناك دوما الآن الاستيطان كيف يتغول في الضفة الغربية. نحن أمام وضع فلسطيني مريع. في سوريا سيادة سوريا ووحدتها هي على المحك ولو بعد سقوط الأسد. لبنان دفع الثمن كبير، والأرض خمس الأرض اللبنانية تحتل الآن. أما بالنسبة لإيران، إيران هي تروج بأنها فازت وانتصرت، لكن الشعب الإيراني تحت عنوان الصبر الإسرائيلي يتحمل ما لا يتحمله الشعب في العالم من العقوبات ومن كل الأذى الاقتصادي المباشر. إذن الكلفة هي كلفة على الجميع، والآن تنتقل الكلفة مع مضيق هرمز لتصبح كلفة عالمية. إذن الكل يدفع الثمن، وهي يعني المسألة أيضا لا تختصر بترامب. أين هم باقي القيادات في العالم لكي يتم إحلال السلام في الشرق الأوسط؟ أنا الشرق الأوسط ألا يبقى ساحة حروب وأن يكون هناك سلام واستقرار وتنمية. هذا يعني لعبة الأمم مستمرة في هذه المنطقة من العالم منذ سقوط الأمبراطورية العثمانية إلى يومنا هذا. أنا لكل ذلك أن يتوقف، لكن هذا كلام مثالي مع كلام معسول. الواقع أن موازين القوى وأن الصراعات مستمرة مع الأسف حتى إشعار آخر.
0: أستاذ حلبي، دكتور خطار أبو دياب استفاض في شرحه وتطرق إلى جوانب عدة. نتوقف عند المسؤوليات التي أدت إلى كل هذه الكلفة الباهظة في غزة، في إسرائيل، في إيران، في دول الخليج وحتى العالم عبر مضيق هرمز. من هو المسؤول أو ما هي مسؤولية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وإيران على وجه التحديد حاليا؟
1: يعني لا يمكن تحديد المسؤول المباشر الوحيد على هذه الأحداث التي تحدث في منطقتنا. هناك الكثير من الأسباب أدت إلى ذلك. بدأت بالسابع من أكتوبر بمحمد السنوار الذي يحيى السنوار الذي بدأ بهذه الحرب، والذي هاجم إسرائيل اعتقادا منه بأن حزب الله سيتدخل وإيران ستتدخل والحوثيين سيتدخلون والسوريين سيتدخلون في حينه، ولكن ما حدث أنه هاجم لوحده وبدأت إسرائيل هذه الحرب الكبيرة على قطاع غزة، ثم امتدت إلى لبنان وامتدت إلى سوريا وامتدت إلى أماكن أخرى. يعني قصة نتنياهو ليس قليلا، ولكن هو بدأه بالدفاع، يعني بدأه بالرد على هجوم السابع من أكتوبر، ولكن سرعان ما انتقل من الرد إلى الهجوم على الكثير من المناطق الأخرى. لم يبقى هناك هجوم على حماس مثلا التي قامت بالسابع من أكتوبر في أكبر عملية ضد الإسرائيليين منذ النازية، كما يصرفها الإسرائيليون في قتل الإسرائيليين بشكل واضح وبشكل يعني بشكل كبير. في يوم واحد 1200 قتيل إسرائيلي من المدنيين ومن العسكريين.
0: لا أحد طعن في ذلك أستاذ مجدي،
1: ولكن نعم أنا دعيني فقط يعني الفكرة هي أن نتنياهو بدأ الحرب بالدفاع ثم انتقل إلى الهجوم، وبعد الهجوم على حماس يبدو أن شهية نتنياهو في الحروب بدأت تتوسع أكثر، فذهب للحرب مع لبنان التي مع حزب الله الذي أراد أن يسند قطاع غزة، ثم دخل الحوثيون وكان هناك إسقاط للنظام في سوريا من قبل الثوار السوريين، وبدأت الحرب الإسرائيلية على الأراضي السورية. ويبدو أن الحروب جاءت لنتنياهو بمكاسب داخلية بعد أن كان وضعه السياسي سيء جدا حتى قبل السابع من أكتوبر، لأنه إذا لم نتذكر فلنتذكر بأن قبل 7 أكتوبر
0: الشارع كان مجند،
1: كانت إسرائيل بانقسامات كبيرة جدا على خلفية الإصلاحات القضائية أو الثورة القضائية، كل واحد يسميها ما شاء في إسرائيل،
0: ولكن جانب الفساد.
1: هذه الأمور كلها أخرجته من هذه المشكلة، لكن أدخلته في مشاكل أخرى. على ما يبدو أن إسرائيل الآن في مأزق، يعني نتنياهو مسؤول بشكل كبير عن حروب خاضها في المنطقة، خاضها لأسبابه وحاول أن يكون أو يقدم الذرائع والحجج لهذه الحروب، لكن هذه الحروب أدت إلى خسارات كبيرة ليس فقط في الداخل الإسرائيلي إنما في دول الجوار، وأيضا يعني أدت بتالي المطاف إلى هذه الحرب الكبيرة مع إيران وهذه الخسائر الفادحة لكل العالم المحيط بإسرائيل والخليج العربي من خسائر مادية وخسائر في الأرواح وأضرار بسبب هذه الحرب الكبيرة التي بدأها نتنياهو وترامب ولم ينهيانها حتى الآن. لذلك المشكلة كبيرة بأن يعني في إسرائيل يقولون بأنه في حين تغيير نتنياهو يمكن أن تتغير إسرائيل 180 درجة خلال شهر واحد، لأن هذا الشخص بدأ يتخذ إسرائيل وكأنها ملكا له، وبدأ يتصرف وكأنه حاكم وحيد ويريد أن يعين الحاشية. هذه الأمور في إسرائيل بدأت تظهر على السطح، وبدأ الحديث عن تغيير نتنياهو وعن التغيير الذي يمكن أن يحصل في الانتخابات المقبلة. الاستطلاعات تشير إلى أن نتنياهو سيعجز عن تشكيل حكومة كما كانت في هذه المرة، ربما يستطيع تشكيل حكومة أخرى، لكن جميع الاستطلاعات تشير إلى أنه لن يستطيع تشكيل حكومة كما كان. من جهة أخرى هناك أيضا إمكانية لتغيير هذه الحكومة بحكومة أكثر ربما يعني هدوءا فيما يتعلق بالحروب، وربما قد تكون الحكومة تستند على العرب، وإذا لم تستند على العرب ستستند على بقايا الليكود، حزب الليكود الذين سيتركون نتنياهو بعد خسارته إذا خسر المعركة المقبلة.
0: دكتور خطار أبو دياب، إسرائيل مقبلة على انتخابات مبكرة، تراجع شعبية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء، هل تعتقد أن ربما الوجه الذي سيخلف بنيامين نتنياهو هو الذي سيغير ملامح السياسة في إسرائيل، أم أن ما يحدث في إسرائيل لا يتعلق برئيس وزراء على وجه التحديد وإنما بعوامل عدة كثيرة؟
2: المسائل ليست بهذه السهولة، كما أنه سنرى أن المسألة ليست مسألة ترامب أو بوتين أو شي جين بينغ هنا أو هناك. هذه سياسات دول عميقة، وأظن أنه في إسرائيل إذا أتى مثلا رئيس الأركان السابق غادي إيزنكنوت محل بنيامين نتنياهو، ربما يكون هناك تخطيط أفضل بالنسبة لوجهة نظر البعض أو اعتدال أكثر، لكن شخصيا أعتقد أن السياسات بشكل أو بآخر ستبقى هي مع تغير في الأسلوب والتكتيك لا أكثر، أي في العمق لن يكون هناك مثلا تهدئة في الضفة الغربية لناحية قمع المستوطنين، لن يكون هناك وقف للحرب على لبنان إلى ما هنالك، حتى في موضوع إيران الورطة أصبحت كبيرة عند الطرفين، حتى ترامب كي يخرج من هذا المأزق ليست المسألة بهذه السهولة. هذه حروب لها ديناميكياتها، وستدوم هذه الديناميكيات إذا لم يكن هناك من حلول واقعية، ولا يبدو أن هذه الأطراف تفتش عن حلول واقعية، خاصة أن الإيديولوجيا تطغى، هناك إيديولوجيا عند الجانب الإسرائيلي، هناك إيديولوجيا عند الجانب الإيراني. وعندما تسيطر الإيديولوجيا على المجريات تصبح الأمور الواقعية بعيدة المنال
0: وصعبة جدا. الدكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر الأستاذ مجدي حلبي الخبير في شؤون الاستراتيجية.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
4: فاتوما تا دياوارا
5: نوبغاليما كوفاتيلا فالاغانا فانفور.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: في فقرة قرأنا لكم عبد الإله الصالحي وحاول الإجابة عن سؤال: لماذا تغادر النخبة من أصول إسلامية فرنسية إلى بلدان أخرى؟
0: قرأنا لكم عبد الإله الصالحي.
2: في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قرأنا لكم نتوقف عند دراسة لافتة بعنوان فرنسا التي تحبها ولكن تغادرها، تحقيق حول الشتات الفرنسي المسلم. دراسة من إنجاز ثلاثة باحثين فرنسيين هم أوليفيي إستيفيس وأليس بيكار وجوليان طلبان. دراسة محكمة ومهمة في سياق تعرف فيه فرنسا موجة عداء عنصري وإسلاموفوبيا لا سابق لها اتجاه الأقليات المسلمة. التحقيق لافت كيفا وكما، واعتمد على حوارات معمقة مع 1000 شخص من الفرنسيين من أصول إسلامية وعربية، إما غادروا فرنسا أو لهم العزم على مغادرتها نحو آفاق أفضل للتخلص من الشعور بالدونية والعنصرية. والواقع أن ظاهرة مغادرة الفرنسيين من أصول إسلامية وعربية في السنوات الأخيرة لم تثر الاهتمام كثيرا في وسائل الإعلام وفي أوساط الباحثين عدا بعض المقالات من حين لآخر. لنستمع إلى الباحث أوليفيي إستيفيس متحدثا عن هذه الدراسة وخلاصاتها. هناك فرنسيون مسلمون يحملون مؤهلات عالية وينحدرون غالبا من عائلات مهاجرة، يتركون البلاد بحثا عن بدايات جديدة في مدن مثل لندن ونيويورك ومونريال ودبي. ومن بين أكثر من 1000 شخص أجابوا عن الأسئلة التي طرحناها، أشار 71% منهم إلى العنصرية أو التمييز لتفسير هذا الاختيار وفق نتائج الاستطلاع. ويقول آدم مثلا: في فرنسا عليك أن تبذل جهدا مضاعفا عندما تكون من أقليات معينة. ويؤكد آدم أنه يفقد أصدقائه وعائلته والثقافة الفرنسية، لكنه يقول إنه هرب من الإسلاموفوبيا والعنصرية الممنهجة التي انعكست عمليات تدقيق أمني متكررة معه. وأبناء المهاجرين الذين جاءوا بحثا عن حياة أفضل هم فرنسيون أساسا، لكن العديد منهم يشعرون وكأنهم أجانب في بلدهم ومواطنون من الدرجة الثانية، خاصة منذ الهجمات الجهادية في فرنسا عام 2015. وفي هذا التحقيق مصرفي فرنسي جزائري يبلغ عمره 30 عاما ويستعد للمغادرة قال لنا: لقد ساءت الأجواء في فرنسا إلى حد كبير ونتعرض للاستهداف لأننا مسلمون. هؤلاء بشكل عام يوجهون أصابع الاتهام إلى بعض القنوات الإخبارية والإعلاميين الذين يعتبرون أن جميع المسلمين متطرفون دينيا ومثيرون للمشاكل والقلاقل. والواقع أن هناك خصوصية فرنسية حقيقية في هذه القضية في بلدنا. يتم استبعاد المرأة التي ترتدي الحجاب إلى هامش المجتمع، ويصعب عليها بشكل خاص العثور على عمل، وبالتالي فإن النساء المحجبات التي يرغبن في العمل يتم دفعهن إلى مغادرة فرنسا. ومن بين الذين استجوبناهم فرنسي من أصل مغربي يبلغ 33 عاما من العمر، قال: نحن نختنق في فرنسا. ووضح أنه يستعد للهجرة إلى جنوب شرق آسيا مع زوجته الحامل ليعيش في مجتمع أكثر سلاما وحيث تعرف مختلف الفئات كيف تعيش معا بلا مشاكل. السرديات المختلفة التي يقترحها هذا التحقيق تمنح القارئ فكرة وافية عن أسباب ومبررات هذه الهجرة العكسية، وتؤكد أن هؤلاء المهاجرون الجدد هم ليسوا عمالا ولا موظفين من أسفل السلم الاجتماعي والاقتصادي مثل آبائهم وأجدادهم من الجيل الأول والثاني من المهاجرين الذين قدموا إلى فرنسا منذ 50ات من القرن الماضي، بل نخبة من المتعلمين والمجتهدين، ومنهم أطباء ومهندسون وعلماء وأكاديميون ضاقوا ذرعا بما يعيشونه من مضايقات في فرنسا في الشارع وأماكن العمل ووسائل الإعلام. وهذا يشكل في الواقع خسارة كبيرة لفرنسا، لأن هؤلاء كانوا سيلعبون لا محالة دورا إيجابيا في تنمية العجلة الاقتصادية الفرنسية لو حظوا بحد أدنى من الاحترام لخصوصياتهم الدينية والعرقية. هذه الدراسة الاستقصائية تعرضت لوابل من الانتقادات في الإعلام الفرنسي، ومنهم من اتهم الباحثين الثلاثة بالترويج لمفهوم الإسلاموفوبيا وبالتحيز الإيديولوجي، لكن في المقابل هناك من رحب بها واعتبرها إنجازا كبيرا لكونها ساهمت في التعريف بظاهرة لافتة حول هجرة الأدمغة الفرنسية من أصول إسلامية إلى الخارج لأسباب فصلتها الدراسة بشكل موضوعي وفي سرديات شخصية حميمية. وكل كتاب وأنتم بخير.
0: قرأنا لكم عبد الإله الصالحي.
1: روبورتاج بقلم عدي منصور.
3: شهدت العاصمة السورية دمشق اعتصاما مطلبيا نظمه تجمع 17 من نيسان أمام مبنى البرلمان تحت عنوان قانون وكرامة. المحتجون الذين تجمعوا للتأكيد على وثيقة مطالبهم الاقتصادية والمدنية المتضمنة 11 مطلبا ركزوا على ضرورة تحقيق العدالة المعيشية وإقرار تشريعات تحمي السلم الأهلي في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية معقدة تمر بها البلاد.
4: هاي المطالب المرفوعة وغيرها من عشرات المطالب صار طالع بالبلد فوق 85 اعتصام ومظاهرة. الأولوية عنا إعادة كل الناس اللي بالخيام وإيجاد حلول لسكنها وأكلها وكرامتها، والعدالة الانتقالية اللي من أول يوم عم نطالب فيها لمحاسبة كل المجرمين أيا كانوا، رفع الغطاء عن أي مجرم مين ما كان وأيا كان.
3: الاعتصام الذي استمر لنحو ساعة شهد أجواء مشحونة، حيث تجمعت في الموقع مظاهرة أخرى مضادة رفعت شعارات مغايرة ذات طابع طائفي قبل أن تقوم قوات الأمن بفض اعتصام قانون وكرامة مهددة بالاعتقال بذريعة عدم الحصول على ترخيص رسمي بموجب القانون الجديد الصادر مؤخرا عن السلطات الانتقالية والذي رفضه التجمع في بيان سابق.
5: فإننا رح نعطي فترة الاحتلال 10 دقائق تنسحبوا، وأي حدا بدي خالف رح يعرض نفسه للاعتقال والمسائل القانوني.
3: الحراك ركز في بنوده على إقرار تشريعات تجرم الخطاب الطائفي، وعن دوافع هذا المطلب في هذا التوقيت يتحدث آرام النجار أحد منظمي الحراك لمونتي كارلو.
6: اجتمعنا اليوم عند البرلمان باعتصام سمي قانون وكرامة 2، واللي هو امتداد لاعتصام 17 نيسان السابق اللي كان بساحة يوسف العظمة، واللي منحنا السلطة الانتقالية الوقت الكافي لدراسة مطالبنا والرد عليها، ولأنه ما تم الرد عليها ولا مناقشتها حتى ولا اعتبارها أصرنا أنه نحن ننزل اليوم باعتصام تاني لنمنحهم فرصة تانية ونرجع نقدم ورقة مطالبتنا لهم، وأضفنا عليهم بند إضافي جديد بيتعلق بمكافحة خطاب التحريض والكراهية ومحاسبة مرتكبي.
3: ورغم التدخل الأمني لإنهاء التجمع اعتبر المنظمون أن الرسالة قد وصلت وفق بيانهم الختامي، وأن الحراك مستمر مؤكدين رفضهم لقانون التظاهر واعتباره قانونا على مقاس السلطة ويتجاوز أولويات المرحلة.
6: تعامل القوى الأمنية كان تعامل كتير غريب معنا وبيوحي بما يقول إنه في كيل بمكيالين. كيف يعني؟ هن منحونا 10 دقائق لحتى نفض الاعتصام بحجة إنه الاعتصام غير مرخص، رغم إنه الشارع المقابل اللي كان عم يكيل سيل الشتائم والعبارات المسيئة والتهديد والتحريض ضدنا كمان ما إنه مرخص، ولكن لم يتم توجيه أي كلام لهم، بالعكس كانوا متواجدين خلف عناصر الأمن بما يوحي إنهن محميين منهم. ولما كان الأمن عم يفرقنا وعم يتوجه باتجاهنا لحتى يفرقنا كانوا هدول عم يمشوا وراهم وعم يتوجهوا بنفس هذا الكلام التحريضي.
3: بين إصرار السلطات على تطبيق قانون تنظيم التظاهر وتمسك المحتجين بأولوية تحقيق المطالب الاقتصادية والمدنية، تظل ساحة البرلمان بدمشق عنوانا لانقسام في الرؤى حول هوية وشكل التعبير السلمي في البلاد. عدي منصور، دمشق، مونتي كارلو الدولية.
1: مدونة بعنوان التربية طرق أم صقل، ومن إعداد وتقديم عروب صبح.
7: لقاءات الغربة. لعل ما يميز الغربة أنها في أوقات كثيرة تجمعك بشخصيات مهمة بطرق تلقائية دون تخطيط مسبق. تعرفت على دكتور مسلم تسابحجي عبر كلاب هاوس في فترة الكورونا، وكنا نلتقي في غرف مختلفة تتحدث في السياسة والثقافة والصحة. عرفت أنه صديق مشترك لأصدقاء عدة، لكن الوقت لم يسمح باللقاء إلا مؤخرا، حيث التقيته مع زوجته العزيزة منال ومجموعة من الأصدقاء. أمضينا أمسية جميلة وسعدت بعدها بحصولي على نسخة من كتابه أبناؤنا جواهر ولكننا حددون. ينطلق الكتاب من تجربة إنسانية شخصية صادقة عاشها المؤلف نفسه، حاول أن يفهمها ويعيد قراءتها في ضوء المفاهيم التربوية. عنوان الكتاب يحمل استعارة بليغة، فالأطفال في نظر المؤلف ليسوا قطعا من الحديد تحتاج إلى ضغط وطرق وتشكيل، بل جواهر ثمينة تحمل في داخلها إمكاناتها الخاصة تحتاج أن تعامل بحرفية واهتمام. يبدأ دكتور مسلم بالاعتراف بأخطائه الشخصية في التربية، فيستعيد ذكريات طفولته مع أساليب العقاب والخوف التي تعرض لها، ثم يعترف بأنه كرر بعضها مع أبنائه رغم أنه كان قد أقسم في صغره ألا يفعل ذلك يوما. هذه المصارحة تشكل العمود الفقري للكتاب، إذ لا يتحدث الكاتب من موقع الخبير المتعالي، بل من موقع الأب الذي أخطأ ثم حاول أن يتعلم. يشدد الدكتور مسلم على دور القدوة، ويرى أن الأبناء يتعلمون مما يفعله الكبار أكثر مما يتعلمون مما يقولونه، ولذلك يكرر أن التربية ليست تعليمات تلقى، بل نموذج يعاش أمام الطفل يومياً. يرتكز الكتاب على 3 مبادئ أساسية يعتبرها المؤلف جوهر التربية الفعالة: بناء الثقة، اصطياد الإيجابيات، وإعادة توجيه السلبيات. لعل أكثر ما يميز الكتاب أنه لا يقدم نصائح مجردة، بل دروسا استخلصها المؤلف من حياته الشخصية، ومن أبرزها أن الخوف قد يصنع طفلا مطيعا مؤقتا، لكنه لا يصنع شخصية قوية، وأن كثرة التحكم في الأبناء تضعف استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم، أن الحب غير المشروط أكثر تأثيرا من العقوبات المتكررة، وأن اللعب والمرح ليس ترفا بل وسيلة تربوية فعالة، إن الطفل يحتاج إلى الاحترام بقدر حاجته إلى الطعام والرعاية. من الأفكار الجميلة التي يكررها الكاتب أن مهمة الوالدين ليست صناعة الأبناء، بل مساعدتهم على اكتشاف ذواتهم. الكتاب لا يقدم وصفات سحرية للتربية، لكنه يطرح سؤالا عميقا: هل نربي أبناءنا حقا؟ أم نحاول تشكيلهم وفق الصورة التي نريدها نحن؟ الطفل إنسان كامل الكرامة، يحتاج إلى الحب والثقة والاحترام، ومن هنا جاءت فكرة الجواهر. عروب صبح.

0: ولا مونتي كارلو الدولية في غزة على الموجة المتوسطة 639 كيلو هيرتز من السادسة إلى السابعة مساء بتوقيت غزة.
1: تمام الثانية بالتوقيت الفرنسي. ختام ظهيرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: قتيل وخمسة جرحى في هجوم بالرصاص وسط إسرائيل وتحييد أحد المنفذين واعتقال آخر ومشاورات أمنية لمتابعة المستجدات. على جبهة لبنان غارة إسرائيلية وإنذار جديد بإخلاء مدينة سورة. باكستان الوسيطة في حرب الشرق الأوسط تحمل وزير داخليتها رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني. الرئيس الأوكراني يتهم روسيا باستهداف منشآت لتخزين الوقود النووي قرب محطة تشيرنوبيل. وبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر يحشد أكثر من مليون شخص في قداسه في مدريد ويحث على الوقوف إلى جانب الفقراء والمعوزين.

0: الثالثة بتوقيت باريس.
1: حازم حماد،
0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار، والبداية من العناوين. قتيل وخمسة مصابين في إطلاق نار في وسط إسرائيل، والجيش الإسرائيلي يشن غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت. 5 قتلى فلسطينيين وما لا يقل عن 16

0: أصاب في غارة جوية إسرائيلية على مركز شرطة تابع لحركة حماس. القوات الروسية تستهدف مجدداً المنطقة الخاصة المحيطة بمحطة تشيرنوبيل النووية.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون اليوم في عملية إطلاق رصاص يشتبه في أنه هجوم وصف بالإرهابي في وسط إسرائيل قرب الضفة الغربية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن أحد المشتبهين في عملية إطلاق الرصاص جرى تحييده. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من القدس زياد حلبي.
2: مقتل إسرائيلي على الأقل وإصابة 5 آخرين من بينهم 2 في حال خطيرة في عملية إطلاق نار متدحرجة في منطقة كوخاب يائير وسط إسرائيل. وقال تحقيق الشرطة إن المنفذين من سكان مدينة الطيبة في المثلث وسط إسرائيل أيضا، حيث قتل أحدهما واعتقل الآخر بعد إصابته وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى مشاورات أمنية وتابع التطورات، فيما قال وزير الأمن القومي بن غفير إذا بقي منفذ العملية حيا سيتم إعدامه على حد قوله. رئيس الأركان أجرى أيضا جلسة تقييم أمنية وتقرر تكثيف الإجراءات على امتداد الخط الأخضر لمنع تكرار العمليات انطلاقا من الضفة أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
0: شن الجيش الإسرائيلي اليوم غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنها أتت ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات نحو شمال إسرائيل. وقال المكتب في بيان بموجب توجيه رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس، نفذت قوات الجيش غارة استهدفت مقرات تابعة لمسلحين في منطقة الضاحية الجنوبية من بيروت، وذلك ردا على إطلاق حزب الله النار نحو الأراضي الإسرائيلية. وفي غزة قال مسؤولون في المنظومة الصحية في القطاع إن غارة جوية إسرائيلية على مركز شرطة تديره حركة حماس أسفرت عن مقتل 5 فلسطينيين وإصابة ما لا يقل عن 16 آخرين اليوم، في حين بدأ الوسطاء مساعي جديدة لإنقاذ وقف إطلاق النار الهش الذي توسطت فيه الولايات المتحدة. ولم يذكر المسعفون عدد القتلى في صفوف الشرطة. واستهدفت الغارة مركز شرطة مجاورا لمخيم كبير يضم عائلات نازحة في خان يونس جنوب القطاع. ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الواقعة. وقال مسؤولون أمنيون في حماس إن إسرائيل صعدت هجماتها على مقرات الشرطة وعناصرها خلال الأشهر القليلة الماضية، وأن الهجمات أسفرت عن مقتل العشرات منهم. في الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن القوات الروسية استهدفت مجددا المنطقة الخاصة المحيطة بمحطة تشيرنوبيل النووية عبر مسيرة من طراز الشهاد أصابت أحد مباني مركز التخزين المركزي للوقود النووي المستهلك. ووصف زيلينسكي المنشأة بأنها من مرافق البنية التحتية فائقة الأهمية، معتبرا أن الهجوم الروسي عليها ضربة دنيئة جدا ضد منشأة نووية حساسة. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من كييف محمد زاوي.
3: تشيرنوبيل في الواجهة من جديد في أوكرانيا. القوات الروسية استهدفت مجددا المنطقة الخاصة المحيطة بهذه المحطة النووية التي شهدت أكبر كارثة نووية في العالم قبل عقود. شركة إنرجو أتوم الأوكرانية قالت إن مسيرة روسية ضربت موقع التخزين المركزي للوقود النووي المستهلك، ما أدى إلى تضرر جزئي في مبنى استقبال الحاويات داخل المنشأة، مؤكدة في ذات الوقت أن المبنى لم يكن يحتوي على وقود نووي مستهلك لحظة الاستهداف. الرئيس زيلينسكي وصف المنشأة بأنها من مرافق البنية التحتية فائقة الأهمية، واعتبر أن الهجوم الروسي عليها ضربة دنيئة للغاية ضد منشأة نووية حساسة على حد وصفه. وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والأجهزة المختصة تعمل وفق التصريحات لإبلاغ الشركاء الدوليين بتفاصيل ما حدث، بينما تشدد كييف على أن موسكو استهدفت هذا الموقع بشكل متعمد. يأتي التوتر في سياق ضربات جوية مستمرة شهدتها أوكرانيا بعشرات المسيرات خلال الساعات الماضية، أوقعت ضحايا وأضرار في منشآت بمقاطعات الجنوب وشمال شرق البلاد. محمد زاوي، كييف، مونت كارلو الدولية.
0: قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم من الدفاعات الجوية أسقطت 500 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت الوزارة أن الدفاعات أسقطت أيضا 11 قنبلة جوية. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: الصحة المستدامة. سونيتا نادر.

0: أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن تكونوا معنا في هذه الحلقة التي أستضيفها دكتورة سما ضبيط الاختصاصية في تقويم الأسنان معنا على الخط مباشرة من الإمارات اليوم. ومعها سنلقي الضوء على الملف التالي: ما العلاقة بين تقويم الأسنان والتنفس وجودة النوم؟ موضوع هام جدا لم يسبق لنا أن تطرقنا إليه، وأنا سأقدم دراسة حديثة تبحث في العلاقة بين العلاجات التقويمية واضطرابات التنفس عند الأطفال. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سارة أوجي على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، ونتابع مسابقتنا معكم مع دكتورة سما ضبيط لفوزكم باستشارة مجانية معها. أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود كالمعتاد. شكرا ريتا، شكرا لتصويرك كل فيديوهات مسابقة الصحة المستدامة، وأيضا لإخراجك حلقات الصحة المستدامة صوت وصورة. وأبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة. مقولة اليوم هي التالية: تحسين شكل الأسنان لا يعني بالضرورة تحسين التنفس، لكن فهم العلاقة بينهما هو مفتاح العلاج الصحيح. ماذا تقولين دكتورة سما ضبيط؟ أهلا بك، تفضلي.
1: مساء الخير مدام سونيتا، مساء الخير لكل مستمعينا. صراحة موضوع بتشكر كثير على هالموضوع الجدا مهم سواء للأطفال أو حتى البالغين. هلا بالنسبة لسؤالك، هل الأسنان كثير أيام بنشوف أسنان مرتبة مثلا عندهم ديب بايت العضة العميقة، فهم بيكون الإطباق جدا سيء بس كمظهر جدا ممتاز وحلو، فما له علاقة شكل الأسنان يغشنا أنه يكون الإطباق سليم. أهم شيء يكون عنا إطباق سليم، بس هو بشكل عام بيكون سوء الإطباق مترافق مع مشاكل ازدحام، عضة مفتوحة، عضة عميقة، بس كثير أيام نشوف أسنان مرتبة بس في عنا مشاكل إطباقية.
0: نعم، شكرا لك على هذه المقدمة دكتورة سما ضبيط. ننتقل الآن إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تبحث في العلاقة بين العلاجات التقويمية واضطرابات التنفس عند الأطفال.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: هدفت دراسة علمية حديثة نشرت في عام 2025 في مجلة بي ام سي أورال هيلث، وأجرها باحثون من جامعة فروتسواف الطبية وجامعة بوميرانيا الطبية في بولندا، وبمشاركة فريق من اختصاصي تقويم الأسنان وطب الأسنان. إذن هدفت إلى مراجعة الأدلة العلمية المتوفرة حول تأثير توسيع الفك العلوي السريع وبعض العلاجات التقويمية الوظيفية لدى الأطفال الذين يعانون من اضطرابات التنفس أثناء النوم. هذا واعتمد الباحثون على المراجعة المنهجية وفق معايير بريسما، حيث شملت عملية البحث فحص أكثر من 3200 دراسة منشورة في قواعد بيانات علمية دولية. وبعد تطبيق معايير الاختيار، تضمنت المراجعة النهائية 5 دراسات شملت 248 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 8 و12.5، واستخدمت هذه الدراسات وسائل متعددة لتقييم التنفس والنوم، من بينها تخطيط النوم والفحوص الشعاعية والاستبيانات السريرية. وأخيرا خلص الباحثون إلى أن الأدلة العلمية المتوفرة تشير إلى أن بعض العلاجات التقويمية قد تسهم في تحسين جودة النوم وتخفيف بعض أعراض اضطرابات التنفس أثناء النوم وتحسين بعض المؤشرات المرتبطة به. إلا أن المراجعة أكدت أيضا أن إحدى دراسات لم تدعم هذه النتائج، وأن العلاقة بين هذه العلاجات وتحسن اضطرابات التنفس أثناء النوم لم تحسم بشكل نهائي، ما يستدعي مزيدا من الدراسات عالية الجودة وطويلة الأمد.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: أعود إليك دكتورة سما ضبيط، وأتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة، هل هي محقة فعلا؟
1: هلأ محقة بالنسبة إلي كتجربتي السريرية 100%. ولكن بالنسبة للشق الثاني من الدراسة لما عم بيقولوا لك شافوا ما في جودة نوم مع توسيع الفك، لأنه جودة النوم بتعلق بعدة عوامل، ولكن أهمها هو التنفس الفموي. فهمتي علي؟
0: نعم.
1: يعني جودة النوم قد يكون الولد ما بينام بكير أو سهران على الآيباد، آكل أكل مو صحي، هذا كله مرتبط بجودة النوم، ولكن التنفس من الفم هاي من أهم الأسباب اللي بتؤدي إلى عدم النمو بشكل سليم، عدم ارتياحه ودخول الأكسجين للدماغ للنمو لنمو الفكين. هلأ مرتبط موضوع التنفس الفموي بالنسبة لطبيب التقويم أو للعلاقات الإطباقية بشقين، أول واحد هو توسيع الفك العلوي مثل ما حكيت الدراسة، والحلو هلأ الدراسات الحديثة والأجهزة الحديثة صار مو بس عند الأطفال، عند البالغين كمان صار في عنا أجهزة حديثة بتعمل توسيع الفك حتى للبالغين. ومع أنا يعني أنا مرضاتي بالنسبة اللي سألتهم قالوا شافوا تحسن، ما بقلك كتير كبير بس شافوا تحسن بموضوع التنفس. وتاني نقطة هو وضعية الفك السفلي، عندنا تراجع الفك السفلي كتير بيأثر على مجرى الهواء. كمان أثناء تقديم الفك السفلي وتحسين وضعيته شفنا أنه كتير، هذا كمان مثبت علميا وبالأشعة، أنه زاد عنا عرض مجرى الهواء وكتير تم التحسن عند الأطفال. طبعا هون بيكون المعالجة قبل البلوغ حكما.
0: نعم.
1: فموضوع التنفس الفموي جدا مرتبط.

0: أصلا من الشام، عشان ساعتها كان عندي صحاب من الشام، فبدأت مع الشامي والفصحى أكيد، وده ساعدني كتير قوي لما جيت مصر. ما كنتش يعني ما بدأتش من الصفر
1: نعم
0: لما جيت هنا، الحمد لله. أكيد اللهجة المصرية مختلفة شوية، بس مع الأساسية اللي كان عندي من زمان أنا كنت مبسوطة. كملت كل السنين دي أتعلم عربي عشان هنا كان سهل أكتر إني أندمج في المجتمع برضه.
2: نعم اتعلمتي بتقولي ابتداء من 2012، ايه اللي كان بيعجبك في اللغة دي تحديدا؟ يعني انت كلمتينا عن المكان، كنت بتحلمي بالصحراء، ايه اللي عجبك في اللغة؟
0: ممكن هنقول حاجة بصرية، الخط العربي هو رسم مش حروف. بالنسبة لي لما شفت الكتابة أول مرة أنا قلت ده فن فعلا، مش كتابة. فممكن الناحية البصرية، وبرضو أنا حسيت زي ما لما مثلا أنت تسافري جنوب فرنسا في دفء عن الناس، وفي دم خفيف، وفي اهتمام في الآخر. فأنا أكيد في الناس في الجبل عندهم حاجات جميلة كتير قوي، بس أنا كنت نفسي ألاقي الناحية الدافية دي.
2: في نفس الوقت الروح دي كنت بقول من شوية قدرتي تلقطيها. إما جيتي مصر، فاكرة أول مرة، أنا كنت سمعت في الانترفيو كنت بتقولي في 2016 أول مرة توصلي فيها مصر عشان تحضري فرحين لصحباتك، كان عندك أصحاب مصريات في فرنسا؟
0: في الماجستير. أيوة
2: واو.
0: كنا
2: أنت
0: ندرس
2: درستي
0: في
2: طبعا
0: باريس.
2: عشان الناس تعرف، درستي اقتصاد ولغة
0: أيوة.
2: أسبانية، وأنت تجدين اللغة الفرنسية الإنجليزية الأسبانية الإيطالية والعربية، ما شاء الله
0: برافو
2: عليكي.
0: عليكي.
2: أنا ماسكة الخشب. عقدتيني يا إيمي. ما جيتي مصر كان في 2016 عشان تحضري مش فرح، فرحين.
0: فرحين صاحبتي كانوا بتتجوز نفس الأسبوع، فأكيد أنا وصاحبتي جينا مصر، وكانت أيوة أول اكتشاف في مصر. بس ما كنتش ساعتها أتكلم مصري وحتى عربي كويس جدا، فما حسيتش إن أنا يعني بنتمي في المجتمع ده، عشان حسيت أنا أجنبية جدا جدا جدا. بس انبسطنا في الفرح ورقصنا كتير، وأنا استغربت إنه في فرق كبير بين فرح فرنسوية وفرح مصرية. صح؟ في فرنسا الفرح إيه اللي مهم في الفرح؟ الأكل. الأكل مهم جدا، سعودي
2: انت عملتي فيديو على فكرة على الموضوع ده، وبتنصحي الناس اللي رايحين فرح
0: نصائح
2: في مصر يعملوا ايه وما يعملوش ايه، صح؟ فبتقولي لهم ايه اهم حاجة في فرنسا؟ الأكل. هنا بقى ما فيش أكل
0: الأكل
2: إلا بعدين.
0: لا، كله رأس في مصر. وأنا كان عندي مشكلة مع رجلي، يعني مع الكعب وكده، فأنت لازم تجيبي جزمة ما فيش كعب.
2: من غير كعب خالص علشان تاخدي راحتك. وانت النصايح دي بتقوليها لهم، يعني اوعك تروح فرح من غير ما تكون واكل، لان مفيش قصة الاكل ده انساه، بعدين هتاكل في الاخر.
0: أيوة.
2: وقصة الرقص لازم يكون عندك، يعني تكون محضر نفسك انك تبقى مرتاح، وتلبس احذية
0: صح.
2: ما تكونش عالية عشان تبقى مرتاح. طبعا انت فكفكتي المجتمع العربي والمصري، خصوصا المصري، في أشياء كتير كمان اكتشفتيها زي ما سمعنا في الانترفيو مع إسعاد يونس، استغربتي وانبهرتي بكونسبت اسمه عقدة الخواجة. كلمينا على عقدة الخواجة دي، ويبدو أن أنت كمان مصابة بعقدة الخواجة.
0: استغربت لما قلت في الفيديو أصلا في الانستغرام، لما كنت سافرة في مصر ورحت أوتيل وكان في مشكلة في أوضتي، فرحت الريسبشن وشرحت لهم بالعربي أكيد عشان أنا في مصر بتكلم عربي. بس يعني المدير طنشني خالص، ما كانش يسمعني خالص، فكنت متضايقة عشان

0: ما كانش في حل، فقلبت بالإنجليزي، شرحت له تاني بالإنجليزي.
1: هنا احترمك،
0: وفجأة
1: فهم كل حاجة.
0: أيوة، وفجأة هو سمع كلامي وظبط كل حاجة. بس ليه؟ عشان أنا كلمت إنجليزي. فأنا كلمت مع صحابي أنا وقالوا لي بس حبيبتي ده ليه اسم، الكونسبت ده ليه اسم، اسمه عقدة الخواجة. وبحثت يعني الخواجة يعني إيه، خواجة يعني أجنبي، وعقدة الكونسبت أوكي ماشي. ففهمت إنه في كل حاجة اللي جاية من برا في العالم العربي وفي مصر بيشوفوها في قيمة أكتر من اللي من البلد نفسه.
1: صحيح.
0: وأنا استغربت لأن أنا عندي عقدة الخواجة بالعكس. أنا وفي فرنسا كنت بشوف كل حاجة اللي من العالم العربي ليه قيمة أكتر من اللي من بلدي.
1: شفتي بقى دايما اللي مش موجود عندنا بيحلو في عينينا. يعني انت حتى كنت بتقولي بتستغرب اول ما جيتي وشفتي اليافطات الاعلانات، كنت بتلاقي ناس شبهك انت اكتر ومش شبه المصريين، مع ان هم بيخطبوا المصريين ودي مهنتك، مهنة الاتصال. فكنت مستغربة جدا انه ليه مش بيحطوا ناس تشبه المصريين، دايما بيحطوا ناس اجانب. ازاي بتتعاملي مع عقدة الخواجة دي؟ في حاجات كتير ممكن تضايق، ممكن يعني انت كأوروبية كفرنسية ضد العنصرية وضد الأنواع دي من التمييز، بتتعاملي مع الأشياء دي ازاي؟ بضحك ولا الأشياء دي بتضايقك؟
0: بصي، المرحلة الأولى بالنسبة لي اللي إحنا بنتكلم عن الموضوع ده وده كويس جدا. أول حاجة نتكلم عن الكونسبت، يعني الكونسبت موجود. وبعدين إحنا لازم نعيش حياتنا وفي تفاهم وفي مساعدة. أنت منين؟ مش ده مش مهم أنت سودانية مصرية هولندية، ما عنديش مشكلة. لو أنت محتاجة مشكلة مهما لون بشرتك أنا هساعدك. فإحنا لازم بالفعل أو في حياتنا لازم نعيش بطريقة مفيش عقدة الخواجة.
1: بس في نفس الوقت انت بتقولي انه من خلال الفيديوهات دي بطريقة ايجابية جدا، في نوع من التوعية وفي نوع ان احنا بنتكلم عن مشكلة وعن موضوع، مش ضروري الواحد مش بنزعل من بعض، بس احنا كفاية ان احنا بنتكلم عن الموضوع عشان الناس تلاحظه، ويمكن من الملاحظة دي يكون في بعض التغيير. بيستقبلوك ازاي؟
0: لما قلتي لي طريقة الضحك بتساعدنا كتير قوي. حتى لو شفتي يعني الستاندب كوميديانز في فرنسا مثلا، ممكن يتكلموا عن قضايا في المجتمع بالضحك، وكل الناس يعني اوكي يعني بيقبلوا الفكرة وبيفكروا في الفكرة اكتر.
1: صحيح.
0: ففعلا طريقة الهيومر مفيدة قوي.
1: طبعا سمعنا منك كلمة باللغة الإنجليزية، لأنك أنت كمان على السوشيال ميديا نشيطة جدا بالفرنسي بالإنجليزي بالعربي بكل اللغات. حبك للغات ده جاي منين؟ أنت كنت ممكن تختاري كمان أنك تشتغلي كدبلوماسية مثلا في فرنسا، كنت ممكن تشتغلي مهن أخرى. اشمعنى الاتصال وليه كمان بتحبي تتواصلي بكل اللغات دي؟
0: هتفضفض شوية يا سميرة.
1: فضفضي براحتك.
0: هفضفض شوية. أنا فكرت في الموضوع ده ليه بحب اللغات وأتواصل مع الناس وكده، واكتشفت إنه لما كنت صغيرة جدا مامتي وبابايا ما كانوش من المنطقة أنا اتولدت فيه. فأنا ما حسيتش في حياتي أنا من المدينة دي. وحواليا كان في ناس مهتمين في الهايكينج وحاجات كده كتير، وأنا أصلا مش بحب الحاجات دي كتير. فكنت بدور على طريقة أتواصل مع الناس التانين. وأنا فاكرة كان في بنت وأنا كنت في المدرسة، هي كانت من تركيا. وكانت البنت الوحيدة أجنبية هنقول كده في الصف، وبقينا أصحاب بسرعة. أنا كنت مهتمة في لغتها وحياتها عشان هي كانت يعني جاية من بعيد، ومن ساعتها كان عندي اهتمام في الثقافة المختلفة.
1: شفتي انت كمان عقدة الخواجة بالفعل، يعني دايما اي حاجة اجنبية بتلفت نظرك.
0: صح. ومن ساعتها عندي شغف افهم الناس والناس يفهموا بعض.
1: الله. انت فين؟ احنا محتاجينك في فرنسا النهاردة أكتر من أي وقت تاني. إما بتسمعي إنه في فرنسا في عندهم مشكلة مع اللغة العربية، في تدريس اللغة العربية في تخاوف، في نوع من العنصرية، بتقوليش إن أنا ممكن أجي فرنسا وغير نظرتهم عن الثقافة دي؟
0: حبيبتي أنا اكتشفت حاجات كتير لما بدأت أدرس اللغة العربية. اكتشفت يعني كمية الفنانين والأكل والثقافة والعمارة الجميلة جدا، بس للأسف أكيد اللغة العربية والعالم العربي في تمييز وفي صورة نمطية سيئة، بس إحنا لازم نكمل ونتكلم عن اللغة وجمال اللغة. عشان كده برضو عمل البودكاست بتاعي اسمه Orient Express. أنا كان نفسي في الأول الناس بيشوفوا العالم العربي بطريقة جميلة،
1: بعيونك
0: الفن.
1: أيوة. بعيونك الجميلة. صحيح.
0: ومش هنكلم عن السياسة والحرب والمشاكل، عشان كل بلد عنده مشاكل، ما فيش بلد بيرفكت يعني. بس عشان كده من طريقة جمال الفن وحياة الفنانين برضو، أنا كنت عايزة الناس في أوروبا بيشوفوا إنهم يعني شبهنا جدا.
1: وفي أشياء مشتركة أكتر من أشياء بتفرقنا، وهو ده اللي احنا كمان بنحاول نعمله في برنامج هوا الأيام، نقرب المسافات من خلال الفن ومن خلال الأشياء الجميلة دي والشخصيات اللي زيك كمان. إيمي بلاشي دي كانت أول مرة في هوا الأيام، وللأسف الوقت بيعدي بسرعة قوي معاكي، ولكن أكيد مش هتكون آخر مرة في هوا الأيام وفي مونت كارلو الدولية. احنا متابعينك وهنشوف سوا ازاي ممكن نقرر التجربة اللطيفة دي.
0: بكل سرور. متشكرة جدا.
1: شكرا ليكي. ميرسي إيمي. أبيانتو.
0: شكرا. أبيانتو.

0: سنتيمنتال جيمس في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وإحنا دلوقتي هنروح لفقرة بي سوشيال مع جو يونان. بي سوشيال في برنامج هوا الأيام، كل سنة وانتوا طيبين. بما أننا احنا عايشين أجواء رمضان ومسلسلات رمضان، حبينا نتكلم في بي سوشيال عن المنافسة الشرسة ما بين المنصات والقنوات التلفزيونية. هل عصر التلفزيون اتغير ولا لسه القنوات التلفزيونية طاغية وأساسية، ولا دلوقتي كل حاجة اتغيرت من خلال المنصات؟ أكيد بتتفرجوا على مسلسلات كتيرة قوي، بتتفرجوا عليها فين؟ على التي في ولا على المنصات دي؟ النهاردة هنتكلم عن الموضوع ده معاك جو يونان، خبير السوشيال ميديا وصحفي. أهلا بيك جو، كل سنة وانت طيب.
1: كل سنة وانت طيبة سميرة، واسمحي لي عايد كل المستمعين انه رمضان كريم وان شاء الله هالعيد بيجيب السلام لكل العالم العربي وحتى العالم. مثل ما قلت النهاردة هنتكلم عن موضوع المسلسلات بمناسبة شهر رمضان، وإذا هاي المسلسلات اتأثرت اليوم، أو مفهوم المسلسلات اللي بنشوفه نحن على شاشة التلفزيون اتأثرت بالسوشيال ميديا والتليفون والريلز والشورت فيديوز. لذلك رح يكون هذا موضوعنا اليوم.
0: حلو، أنت بتتفرج على مسلسلات جو؟
1: أنا خبرية، يمكن الناس ما بتعرف، أنا أنت بتعرف سميرة، أنا كمان شغلتي الإعلام الفني والصحافة الفنية
0: طبعاً.
1: فهلأ وحدة من أشغالي بشهر رمضان هي عندي 6 مسلسلات بدي أحضرها لأكتب عنها ديلي أرتكلز، يعني مقالات يومية. فمش عم نام صراحة، عم نام على وجه الضو صاير، وقوع على وجه الضو لبلش أحضرون. فهلأ مشبوك أنا بحضر مسلسلات.
0: برافو. بس بتحضر على مسلسلات فين، على المنصات أكتر ولا أون تي في؟
1: لا اكثر على المنصات كرمال التويت، لو بتعرف على التي في بحطوها مره واحده على المنصات، فيك بس بدك تفتحيها وتحضريها، وهذا الشيء الايجابي اللي رح نحكي عنه خلال الحلقه.
0: واحنا دخلنا خلاص في الموضوع.
1: صحيح، انت اسئلتك ذكيه على فكره. لنفسر للناس سميره، كلنا اليوم عودين انه خلال، مش بس خلال شهر رمضان، لانه اليوم مفهوم المسلسلات زياده صار بشهر رمضان، بس هي على مدى السنه. كلنا بنعرف انه لنحضر مسلسل او شيء ترفيهي او برنامج حتى نفتح الشاشه اللي عنا بالبيت اللي هي التي في، كرمال نكون عم نتابع الاعمال الدراميه بدنا نشوفها. ولكن مع الوقت تطورت كمان، صار عنا سوشيال بلاتفورمز تطورت هالشغله، وصارت المسلسلات مش بس متاحه. مثلا كنا قبل اذا بدنا نرجع نعيد المسلسل نحضره على السي دي،
0: صحيح،
1: نرجع نحضره. هلا تطورت الاحداث، صارت بس صار فينا نتابعه كمان على منصه نتفليكس، على منصه شاهد ام بي سي، على منصه ابل تي في. دونك صار عندنا نحن لوت اوف بلاتفورمز نتابع عليها المسلسلات. فهون مفهوم الافلام او المسلسلات بل مثل ما هو بالعرض، بعده الفورما بالعرض يعني، ولكن الريبلاي تبعه صارت موجوده على ديجيتال بلاتفورم. يعني انت قبل كنت تشتري سي دي بدولار، اليوم تعمل اشتراك ب$4-5 بتحضر فيه ملايين الافلام والمسلسلات على مدى الشهر، يعني بترجع بتجدد الاشتراك كل شهر. سو بطل اليوم الشخص ملتزم انه لا يي هذا المسلسل ببلش على الساعه 8 بدي اقعد قدام التي في واحضره. هيدي الشغله كمان ساعدت الناس انه لا انا في احضره بس بدي.
0: صحيح،
1: هيدي اول نقطه صايره. هلا كمان بطبيعة الحال سميرة، بس طلع عنا هذا مفهوم النتفليكس والبلاتفورمز اللي بتشاهد عليها التيفيات والشركات اللي بتصنع تيفيات، قالت نحن كيف بدنا نستمر؟ هون بلش الصراع. That's why خلقوا شيء اسمه السمارت تي في.
0: اوكي،
1: سمارت تي في هو يلي نحن بنشوف انه بيكون عليه يوتيوب وواي فاي ونتفليكس وشاهد. هيك الاشخاص بدلون عم يستخدموا التي في وبيحضر الموفي على شاشه اكبر، بس
0: دي شاشات التلفزيونيه نفسها بقت بتقدم الخدمه دي.
1: صحيح، انت بدل ما تحضريها على اللابتوب او على التي في من خلال نتفلكس شاهد او ابل، هيدا تلاقي تحضريها دايركتلي على التي في الشاشه الكبيره كانك بالسينما. هيدي اول شغله حلوها وجربوا يعملوا مفاوضات عليها، ولكن مش الكل. يعني في اشخاص اليوم ناس مثلا قاعدين بكافي شوب ما حيدوروا تي في، بيفتحوا اللابتوب تبعهم بيحضروا الموفي تبعهم.
0: صحيح صحيح.
1: في ناس بيقوضهم مثلا بحبوا يحضروا بالتخت، ما عندهم تي في بيقوضهم، بيفتحوا اللابتوب او السمارت فون وبيحضروا. دونك هيدي الشغله يلي بط يعني اذا بدك خلي شوي المسلسلات يلي تنعرض على الشاشه تفقد قيمتها، لانه اليوم بطل التلفزيون هو عم بقدم الخدمه الحصريه. خلينا نركز على الكلمه، يعني بطل اليوم انت سميره اذا بدها تحضر مسلسلها المفضل بطل بس موجود على التلفزيون،
0: بطلت سميره مجبوره انها تجري علشان جاء ميعاد المسلسل وتقعد قدام التلفزيون وتتاثر ولازم كمان تتفرج على كل الاعلانات. صح
1: صح
0: دلوقتي
1: صح.
0: اصبح في حريه اكبر.
1: صح هيدي النقطه قبل ما تكفي هيدي كان عندها كذا يعني كذا نقطه ايجابيه وكذا نقطه سلبيه. من النقاط الإيجابية سميرة اليوم هي أنه الواحد صار عنده وقت أكثر، صار حر بوقته أكثر، صارت عنده سهولة للوصول للمسلسل أكثر. اليوم أنا مين قال أنه إذا أنا مش عايش بلبنان وعندي هيدي المحطة الفضائية هيدي المحطة المحلية بدي يكون عم بدفع لأشترك بالمحطة واحدة للمسلسل؟ لا فهيدي الشغلة. وذات الشيء اليوم كمان سميرة بقصة كمان رح أفتح نافذة صغيرة بقصة المونديال. كلنا نعرف أنه متوش المونديال لما يكون في ماتش للمونديال في محطات معينة لا
0: وايه بقى بتشتري الحقوق ب يعني بارقام مخيفه دلوقتي. صحيح. المنصات دي جت يعني قلبت الترابيزه.
1: صحيح يعني قبل التي في يشتري الحقوق بملايين الدولارات لا يقدر ينقل حق النقل. لا صار فيك انت ب 8 دولار كل الشهر تحضر المونديال قد ما بدك.
0: صحيح
1: بعد شغل القصص السلبيه سميره اللي شفناها انه افتقدنا اليوم قيمه التلفزيون اللي هو كان معيار اساسي بعالم الدراما وعالم الاعلام. هذا كان شيء اساسي. يعني اليوم بطلنا نشوف العائله كلها بتجتمع على التي في كل مره تحضر شيء معين. لا قليل كثير هالمشهد بنشوفه، يا بيكون كل واحد لحاله يا كل واحد قاعد على سمارت فون او على المنصه عم يحضر. فهيدي الشغله افتقدناها نحن للاسف. وبلس اليوم سوق الاعلانات وطي، لانه اليوم التيفيات بطل معها بادجت تعمل برودكشن لانه بطل عندها اعلانات. وليه بطل عندها اعلانات؟ لانه بطل عندها عدد مشاهدات كبيره والمنصات عندها صارت كمان يعني اليوم بيجي بيقول لك السبونسر انا بحط بدل ما احط عندك 20,000 دولار على التي في انا احط 5,000 على هيدي المنصه.
0: لا بس في النقطه دي خليني اسمح لي شويه العب دور محامي الشيطان جو، يعني انت اكيد مش بتتفرج على شاشات وتلفزيونات مصريه اثناء شهر رمضان لانك انت بتستنى المسلسل بتقع على المسلسل قبل المسلسل عندك هاي واي اعلانات يعني تحس انه فيلم اعلانات بعد كده تبتدي المسلسل مفيش كام دقيقه ترجع تاني في تدخل في اعلانات ونفس الاعلانات يعني خلاص الواحد مين بقى بيتفرج بالطريقه دي.
1: رح اقول لك ليه رح اقول لك ليه هي بالنهايه بتختلف حسب البلد. بس اليوم بنشوف اكبر كم اعلانات على رمضان اكبر كم اعلانات لانه الناس بتكون ناطره المسلسلات الناطره. ولكن مين اللي ناطر؟ هل الاشخاص اللي من عمري؟
0: لا اكيد لا. والناس اللي مش عارفه تستخدم الادوات اللي انت اتكلمت عنها اكيد
1: بس نحن
0: بتبقى اسير
1: مش عم نشوف انتاج مسلسلات الا بشهر رمضان لانه التيفيات بطل عندها بادجت لتشتري. وبذلك شغله سميره انه اليوم التيفيات عم تشتري مسلسلات عرض تاني. كيف يعني عرض تاني؟ مثلا اليوم مسلسل الحرام على سبيل المثال يلي هي النجمه تبعه الممثله ماجي بغصن، هيدا المسلسل اشتريته الشاشه اللبنانيه الام تي في عرض تاني يعني او يعني امبارح نزل على الشاهد اليوم بينزل على ام تي في فبيكون ارخص. يعني كمان هي مش عم تاخذ الحصريه بدها عرضه يعني. فهون نحن كمان عم نرجع نحكي عن كذا نقطه سلبيه وخسرنا قصه الالتزام. يعني اليوم صار الشعب بطل بيلتزم بالوقت، صار هو على وقته
0: يعني خلاص. التلفزيون انتهى ممكن نقول يعني او بقى درجه تانيه؟
1: انا على طول ما بعتبر انتهى لانه نحن يعني ليك من هي الانسان هيدا الشيء الوحيد اللي ما عرف يعمل الذكاء الاصطناعي هو الابتكار. اليوم حيلا شاشه التلفزيون بتعمل برنامج ترفيهي اوت اوف ذا بوكس بترجع بتشد هي الاودينس لعندها لانه ما حتلاقي غير محل. عرفتي؟
0: صح.
1: هلا بالشغله الثانيه نحن بعد ما خلصنا من نتفليكس ومن شاهد واتسترا اتسترا صار عندنا مفهوم جديد يلي هو المنصات كمان اللي بحضر عليها المسلسلات ولكن المنصات اللي بتيجي بالطول. يعني نحن هون كمان اجى شيء يضرب نتفليكس وهلا هذه المنصات هلا عم تبلش تبين اكثر ما بتبين عندكم باوروبا ولكن بس تكونوا عم تقربوا على تيك توك بيطلع لكم هيك مثل شورت سيريز كل حلقه بتيجي بين دقيقه ونص ودقيقتين كان انت عم تحضر المسلسل يعني كله على بعض المسلسل ما بيطلع
0: كانها يعني. خاصه بالسوشيال ميديا.
1: صح. هيدا شو يعني الابتكار بيفيد انه انت عم بتقلبي بتحضري بتذكري حالك عم تحضري ريل دقيقة أو نص، هيدا الريل بيطلع مسلسل وبيعلق بقصته، بيحطوا لك هيك مثل شيء صنارة يعلق بقصته، وبالآخر الريل على السوشيال ميديا بقوم عمله بوست بحطوا لك إنه هيدا لتكفي القصة الكاملة، نزلي هيدا الأبلكيشن. بتنزلي أنت الأبلكيشن بحط تشوفي أنت أي مسلسل بتحضري، وبيكون المسلسل ميات الحلقات، ولكن كل حلقة دقيقة دقيقة أو نص دقيقتين، أنت بتخلصيه بسرعة.
0: ودخلنا في عالم تاني.
1: هذه المسلسلات عم بتربح كتير، وعم بيكون انتاجها كتير كتير كتير بسيط، يعني هو شورت موفي ماشي، بيكون الكرو كله اربع خمس اشخاص مرتكزي على ثلاث اربع ممثلين، وبيكون انتاجها كتير كتير قليل، بس نقول انتاج قليل مش يعني موفي مش مرتب او مسلسل مش مرتب، وبيضرب. فاليوم بتقضي انت على التليفون ماشي، يعني حتى طريقه التصوير از ريل، يعني سازنا زيان بالطول مش بالعرض، وبتستمتع بالمسلسل. هيدا عم ينعمل منها مسلسلات وعم ينعمل منها أفلام.
0: صحيح، وملائم بالسوشيال ميديا، ومع كمان التغيرات الناس بقاش عندها الوقت الكافي عشان تقعد أو الصبر حتى. وإعلانات أيضا كتير قوي بتتعمل بالطريقة دي.
1: الجيل الجديد بطل يحد يحضر قصص طويلة، فلذلك عم يشدوا الجيل الجديد بقضايا جديدة وعصرية وبجرأة كمان زيادة. وهلأ اليوم سميرة فيك عم نشوف كتار ممثلين من الصف الأول،
0: كنت لسه أقولك جايين من وجايين من المجال ده، الفيديوهات القصيرة، المسلسلات القصيرة، والتلفزيون بيحاول كمان انه يستقطب النوع ده من او الشخصيات دي الصاعدة، علشان يقدروا يشدوا جمهور السوشيال ميديا على القنوات من الجديد، بس مش على طول الموضوع بينجح.
1: العكس صحيح، اليوم الممثلين الكبار عم نلاقيهم بالمسلسلات القصيرة اللي بتقول بترجع يجيبوا كمان جمهور جديد لهم، يعني
0: صحيح
1: هيدي شيء كثير مهم. واليوم شركات الانتاج عم نشوف كثير شركات انتاج عم تبلش تخلق هيك منصات لتستمر، يعني اليوم شفنا منصه كمان لبنانيه عم نفتخر فيها اسمها منصه سين، هيدي المنصه كمان بتقدم هيدا المفهوم، يعني انت بتحضري فيها مسلسلات قصيره بالطول دقيقتين، وبتبلشي تحضريها بتخلص فيها هيك بتتكسكي فيها، بدل ما انت بتكوني عم تحضري ريل طبيعي على تيك توك بتحضري مسلسل. لا فبتكوني مستفيده.
0: يعني كل الموازين اتغيرت، ممكن نقول من وقت ما ظهرت المنصات دي جت تنافس القنوات التلفزيونية، ولكن في نفس الوقت انت بتقول انه القنوات مش هتنتهي صلاحيتها، بس المجازفة لازمة دلوقتي، لازم يجازفوا برامج جديدة بمحتوى جديد، لازم التحديات بقت أكبر.
1: هي سميرة اليوم يعني انا هلا مثلا عم بستمر بدراستي، عم باخذ شهاده بالميديا مانجمنت باداره المؤسسات الاعلاميه، فاليوم الذكاء عم نحكي كثير بهذا الموضوع، اليوم الذكاء عند التيفيات والمؤسسات الاعلاميه كيف تستمر، فاللعبه بالاستمراريه والتحدي. شو قصدي بالاستمراريه والتحدي؟ يعني اليوم انت فيك تنجي برنامج ترفيهي وتجذب الناس لإله يحضروك على التيفي من خلال قصص على السوشيال ميديا، يعني تعملي هذا الشيء اسمه الكروس ماركتينج، تستخدم انت السوشيال ميديا تبعك تبع الشاشه والشاشه تبعك لتجذب بالناس. كمان سميرة يمكن قلت قبل بمره قلت لك انه عم نشوف نبلش نشوف تيفيات بالطول.
0: صحيح.
1: اذا مره حكيتك عن الموضوع تيفيات بالطول، يعني بدل ما يكونوا بالعرض عم نبلش نشوف الشاشات بالطول، كرمال كمان يصير نحن عندنا سازنا فيان، يعني شيء قصص مصورة از بالطول مش بالعرض، يعني هيدا كمان مفهوم عم يتبلور كتير.
0: صحيح. انت من خلال شغلك وعملك، وطبعا بتقيم المسلسلات دي والاعمال الجديدة دي، هل شايف انه ممكن التلفزيون برضو يقدم برامج استثنائية ما شفناهاش قبل كده من خلال المنافسة دي؟
1: لكن سميرة ما في شك انه انت بالنهايه قادره تعرف انه عبر السنين اللي فاتت شفنا افكار كثير جديده على شاشه التلفزيون، خاصه الشاشات العربيه، مع احترامي للشاشات الاوروبيه وخاصه على الشاشات العربيه، لانه الاشخاص الشعب العربي عنده ابتكار مخيف، فولا مره ولا مره خسر بهذا التحدي رواد التلفزيون، ولا مره خسروا بالتحدي انه يبهروا الناس. وانا على طول مآمن انه لا، على طول الانسان عنده شيء جديد يقدمه، على طول على طول على طول، يعني على سبيل المثال في شاشات مثلا اليوم عملت برامج بيزد على الانفلونسرز على التي في،
0: صحيح،
1: جابوا اشخاص السوشيال ميديا عملوا عنهم مثلا برنامج اسمه انفلونزا، عملوه على التي في وجابوا انفلونسرز كرمال يكونوا عم يعملوا هيدي البالانس.
0: بس هل بينجح البرامج دي؟ هل بتنجح بنفس الطريقه
1: لايك، هل
0: ولا هم عالمين ما لهمش علاقه ببعض؟
1: هن بس يصورون وينزلون كمان بارتس منهم على السوشيال ميديا عم بيكونوا ناجحين. وشو هن عم يعملوا؟ انه اليوم السبونسر بس انت تيجي تقول له ان انت بدك السوشيال ميديا، ما عليك انا هذا البرنامج عندي فيه هيدا وهيدا وهيدا، عندهم هالقد فولورز، بيرجع بيحط مصاري على التي في. فهيدي لعبه ذكيه مثلا. السؤال انه هل هاللعبه تقدر تستمر ايه ولا لا، كمان هيدا سؤال
0: بس في فرق كبير ما بين مدراء القنوات التلفزيونيه اللي هم ناس برضو بنعرفهم من سنين عندهم نفس الاتجاه لو ممكن نتكلم بالطريقه دي ونعمم، والسوشيال ميديا عندك شباب لسه طالعين من المدارس نظره مختلفه عن الحياه، ادوات بيعرفوا يستخدموا ادوات وبيتاقلموا بسرعه. هل ممكن الاجيال دي تتلاقى؟
1: ليكي رح خبري خبري وبصير اقول لك رح تفيني عليها. اليوم كل التيفيات عم ببلش يحسوا بالسخون، ذاتس واي عم بفوتوا كثير روح جديده على الشركات والمؤسسات تبعهم، لانه براسه انه هيدي الروح الجديده هي بتفهم على الجيل الجديد شو بده. وهيدا شيء كثير مهم، مش شيء غلط، شيء كثير مهم. انا اليوم انت ما فيك تقدم للناس ذوقك بس، بدك تقدم ذوقك وذوق هي ذوق هيدا الجيل وهيدا الجيل وهيدا الجيل. ذاتس واي هون نحن بنشوف بالتيفيات الذكية هي اللي عندها جريد، اللي عندها بروجرام برامج كتير ذكي. يعني إذا سميرة ضوي بتلاقي شيء يعجبها، إذا جوجا ضوى بتلاقي شيء يعجبه، إذا بنت لسميرة ضوي بتلاقي شيء يعجبها، يوم بيرادوا كل الأزواج. وهذا الشيء ذكي للاستمرارية.
0: بشكرك جو على الموضوع الشيق ده، مرسي جدا ليك، وموعدنا الأسبوع الجاي في بي سوشيال.
1: مرسيلة لك سميرة، تابعوا كل المسلسلات إن كان عبر الشاشة أو عبر الشاشة الصغيرة أو حتى عبر المنصات الرقمية، بس مهم تتابعوا لهيك تتسلوا وتستفيدوا من القصص الترفيهية اللي عم تقدم لكم. نتلاقى أنا وياكم الأسبوع الجاي مع سميرة بي بي سوشيال. باي باي.
0: تسلم جو، مرسي.

0: أجست مايت برونو مارس في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية. وبكده هنكون وصلنا لنهاية برنامجنا النهاردة. شكرا لضيوفي, شكرا ليك مازن خليل, شكرا لسارة أوجي, وأدوما باي.
1: أنا وياك قصة حب كتير قديمة, مرق عليها الزمان محيا.

0: معرض فيفاتيك أكبر حدث للشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا يعود إلى باريس من 17 إلى 20 من حزيران يونيو. يستقطب المعرض 180 ألف زائر ويمثل أكثر من 30 قطاعاً، وهو المكان الأمثل لتبلور النقاشات وخلق الفرص وتبني الشركات. في فيفاتيك عيشوا نبض الابتكار. مزيد المعلومات على vivatech.com بالاشتراك مع فرانس ميديا موند.
1: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية. مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
1: سميرة والنبي،
2: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى فترة المساء الإخبارية تتضمن مجموعة من الفقرات نستهلها بنشرة مفصلة للأخبار. وفي عناوين هذا العرض الإخباري: الجيش الإسرائيلي يستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار ورغم تعهد واشنطن بالحماية. قتيل وعدة جرحى في إطلاق نار في إسرائيل وتحييد 2 من منفذي الهجوم. الحرب في إيران تدخل يومها 100 ولا مؤشر على انفراج قريب. باكستان تعود إلى خط الوساطة وتنقل رسالة مهمة للمسؤولين الإيرانيين. مقتل 6 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في قصف إسرائيلي متواصل. رغم البطء بالتطبيق، الحسكة السورية تبدأ بعملية دمج المؤسسات الأمنية لقواتها بوزارة الداخلية في دمشق. وانتخابات في أرمينيا تختبر الدعم الشعبي للتقرب من الغرب على حساب روسيا.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. استهل النشرة من لبنان، حيث جن الجيش الإسرائيلي هذا اليوم غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن هذه الغارة أتت ردا على إطلاق حزب الله مقذوفات نحو شمال إسرائيل. وهذه أول غارة تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 16 أبريل نيسان المنصرم. آخر التطورات ينقلها من بيروت نقولة نصيف.
3: أسقط حزب الله وإسرائيل بالتناوب قواعد الاشتباك التي أعلن عنها قبل أسبوع في الأول من حزيران بربط أمن الضاحية الجنوبية بأمن الشمال الإسرائيلي، إذ ردا على إطلاق حزب الله صواريخ على الداخل الإسرائيلي في الساعات المنصرمة ردت إسرائيل بقصف الضاحية الجنوبية بعد ظهر الأحد، وهي المرة الأولى منذ 8 نيسان تستهدف بعد الأربعاء الأسود في بيروت بأنصار إلى تحييدها. أغارت طائرتان إسرائيليتان على شقتين في مبنى في منطقة تحويطة الغدير بإطلاق 10 صواريخ على أن المكان المستهدف فيه مقرات لحزب الله. المعلومات الرسمية الأولية تحدثت عن سقوط قاتلين وأحد عشر جريحا فيما شهدت الضاحية نزوحا ممن كان عاد إليها من أهليها رغم أن المنطقة شبه خالية، وترافق النزوح مع إطلاق نار في الهواء لحمل السكان على المغادرة. إسقاط معادلة أمن الضاحية الجنوبية من أمن الشمال الإسرائيلي يعيد هذه المنطقة إلى صدارة الهجمات الإسرائيلية، رغم أن حزب الله امتنع منذ الأول من حزيران من ما أن ثبتت قواعد الاشتباك عن إطلاق مسيراته وصواريخه إلى الداخل الإسرائيلي، إلى أن امتحن قبل ساعات رد الفعل الإسرائيلي فهجمت الضاحية الجنوبية. ولا نصيف، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
2: وإسقاط قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل تزامن مع تقديرات عسكرية إسرائيلية أشارت إلى أن استهداف النبطي المحتمل قد يشكل زلزالا عسكريا، لكن لحد الآن ركزت الاستهدافات الإسرائيلية لقرى على مشارف المدينة التي تعد مركزا اقتصاديا وعمرانيا مهما جنوب لبنان، كذلك غارت على مناطق أخرى في الجنوب. من هناك فالنتينا سمعة.
4: فيما تتردد معلومات إسرائيلية عن تنفيذ عمليات ميدانية محدودة في أطراف النبطية، تنفي الوقائع الميدانية أي محاولة للدخول إلى المدينة، إذ إن الاشتباكات والاستهدافات تتركز في قرى قضاء النبطية التي تبعد بضعة كيلومترات عنها كأرنون، يحمر شقيف وزوطر الشرقية، كما أن الجيش اللبناني لا يزال متواجدا في كفر تبنيت والنبطية الفوقة، وهما ممران إلزاميان لدخول المدينة. الطائرات الحربية شنت غاراتها على دوار عبة وزفتة في النبطية، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى وجريح، إضافة إلى استهداف أطراف الريحان والقطراني في جزين وبلدات في بنت جبيل وصور بينها شهبية، حيث أصيب 2 في حين طال القصف المدفعي برج ألوي وتلال برعشيت وشقرة في بنت جبيل. حزب الله بدوره استهدف مقرا قياديا في الناقورة وتجمعات للجنود والآليات عند الأطراف الجنوبية الشرقية ليحمر شقيف والأطراف الجنوبية لحداتا التي استهدف فيها أيضا دبابة مركافة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
2: وفي إسرائيل قتل 1 وأصيب 5 في إطلاق النار في مواقع عدة وسط إسرائيل، وفق ما أفادت فرق الإسعاف والجيش والشرطة التي قالت إنها قتلت منفذ الهجوم، أحدهم عربي يحمل الجنسية الإسرائيلية، واعتقلت آخر يشتبه بضلوعه في هذا الهجوم. وفي شأن لبنان، دائما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يطالب أن يكون لبنان جزءا من اتفاق قصير الأجل مع إيران، وشدد ترامب في تغريدة على أنه إذا أحسنت إيران التصرف، إذا قامت بعمل جيد، سنبدأ حينها الحديث، مشيرا إلى أنه يريد بندا يضمن عدم التفاف إيران على الاتفاق المحتمل. ودخلت الحرب في إيران يومها 100 هذا اليوم الأحد في ظل تصاعد التوترات وتبادل النيران بين واشنطن وطهران، في ظل حالة جمود تسود المفاوضات. وعادت باكستان إلى خط الوساطة، حيث سلم وزير الداخلية محسن نقوي المسؤولين في طهران رسالة من إسلام أباد إلى القيادة الإيرانية بشأن موافقة أمريكا على تخفيف العقوبات مقابل تخلي إيران عن طموحاتها النووية، إضافة إلى بنود أخرى لم يتم لحد الآن الكشف عنها. من طهران، علي باشا.
5: من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الأعلى آية الله مجتبى خامنئي، رسالة سلمها وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي. رسالة ما تزال مجهولة الفحوى والمضمون، لكنها بحسب كثيرين تحمل مطالب خارجة عن صلاحية الوفد الإيراني المفاوض، لذلك تتجه الأنظار سريعا إلى الملف النووي الإيراني الذي يبدو العقدة الأساسية التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، وخاصة فيما يتعلق بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي تحدثت وكالات أنباء إيرانية رسمية أن المرشد الأعلى رفض نقله إلى الخارج أو تدميره، وطالب بالبحث عن آليات أخرى لطمأنة المجتمع الدولي، ومنها خفض التركيز تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن الملف النووي ليس موضع الخلاف الوحيد، بل أن ملف مضيق هرمز أيضا يخفي الكثير من أوجه الخلاف بين طهران وواشنطن، وهو ما تجلى بعدة اشتباكات بين القوات الأمريكية والإيرانية في محيط مضيق هرمز، اشتباكات تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة، وباتت تهدد بشكل ملموس المسار الدبلوماسي الذي تحاول باكستان إنعاشه قبل فوات الأوان، وذلك من خلال زيارة وزير الداخلية الباكستاني 3 إلى طهران ورسالة قائد الجيش الباكستاني الفريدة التي ما تزال حروفها قيد الكتمان. علي الباشا، طهران، مونت كارلو الدولية.
2: وعطفا على ما جاء به مراسلنا في طهران علي باشا، كشف مصدر مطلع في الأثناء أن الولايات المتحدة ستتيح أصولا إيرانية لحلفائها في منطقة الخليج لدعم إعادة الإعمار والإصلاحات اللازمة لأي أضرار مستقبلية تتسبب بها إيران. قتل 6 من بينهم 5 في غارة جوية إسرائيلية استهدفت ظهر اليوم مركزا للشرطة التي تديرها حركة حماس في خان يونس في جنوب قطاع غزة، حسب ما أفاد الدفاع المدني ومصادر طبية من القطاع. وفي ساعات مبكرة من صباح اليوم قتل صياد فلسطيني بنيران البحرية الإسرائيلية أثناء قيامه بالصيد قرب شاطئ دير البلح، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد خلية في كتائب القسام ومقتل 10 آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. تتزامن هذه الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع مع جولة مباحثات جديدة بشأن غزة بدأت منذ أمس في القاهرة بين الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك مع وفد من حركة حماس المفاوض والفصائل. بدأت في محافظة الحسكة شرق سوريا عملية دمج عناصر قوات الأسايش الكردية ضمن هيكلية وزارة الداخلية بشكل رسمي وفعلي، في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع بين الحكومة وقوات قسد. من الحسكة، عطية العطية.
6: قال مصدر حكومي لمونتي كارلو الدولية بأن خطوات عملية جديدة بدأت في محافظة الحسكة ضمن مسار دمج المؤسسات التابعة لقصد في هياكل الدولة السورية، من خلال المباشرة بدمج عناصر الأسايش الذراع الأمني لها ضمن هيكلية وزارة الداخلية في إطار تنفيذ بنود اتفاق 29 كانون الثاني بين الطرفين. وأوضح المصدر أن المرحلة الأولى من عملية الدمج الأمني تتضمن إجراء مقابلات من قبل لجنة حكومية مختصة لاختيار نحو 100 ضابط من صفوف الأسايش لإدماجهم ضمن قوى الأمن الداخلي الحكومي، مع البدء قريبا بمقابلات لدمج أكثر من 9000 عنصر من الأسايش ضمن مديرية الأمن الداخلي في المحافظة، إلى أن نحو 500 عنصر من الأسايش المنحدرين من منطقة عفرين والذين عادوا مؤخرا لمناطقهم الأصلية بريف حلب سيتم دمجهم لاحقا ضمن قوات الأمن العام هناك بحسب المصدر. وتعد عملية دمج الأجهزة الأمنية أحد أبرز الملفات المطروحة ضمن التفاهمات بين دمشق وقصد، إلى جانب ملفات الإدارة المدنية والخدمات والمعابر والمؤسسات الاقتصادية. بالتوازي مع ذلك قال نائب محافظ الحسك أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة خطوات كبرى لتفعيل المؤسسات والمديريات الحكومية المغلقة منذ سقوط نظام الأسد. عطية العطية، شرقي سوريا، مونتي كارلو الدولية.
2: ومن أخبار المنطقة اقتصاديا، أعلن تحالف أوبيك بلس زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط لتموز يوليو قد تبقى دون تأثير، يذكر في حال استمرت الحرب في الشرق الأوسط. التحالف تحدث كذلك أنه عندما يعاد فتح مضيق هرمز قد ينتقل السوق بسرعة كبيرة من الخوف من النقص إلى الخوف من الفائض. بدأ الأرمن هذا اليوم التصويت في انتخابات برلمانية هي بمثابة اختبار للدعم الشعبي لسياسة رئيس الوزراء نيكول باشينيان القاضية بالتقرب من الغرب في تغيير لوجهة البلاد يثير استياء روسيا. وسيم الدالي، موفد فرنسا 24 ومونتي كارلو الدولية، إلى يريفان.
7: يدلي الناخبون في أرمينيا بأصواتهم اليوم في انتخابات برلمانية حاسمة ينتظر أن تحدد توجه البلاد الجيوسياسي في السنوات المقبلة. ويتنافس 19 حزبا وتحالفا سياسيا على مقاعد البرلمان، فيما دعي نحو 2.5 مليون ناخب للمشاركة في التصويت. وتشير المعطيات الأولية إلى أن نسبة المشاركة المسجلة خلال اليوم هي الأعلى خلال العقد الماضي، ما يعكس حجم الاهتمام الشعبي بهذا الاستحقاق. وفي صلب المنافسة يبرز الانقسام حول توجه أرمينيا الخارجي، فرئيس الوزراء نيكول باشينيان يدافع عن سياسة الانفتاح على أوروبا وتعزيز الشراكة مع الغرب، فيما تدعو قوى معارضة يتصدرها سامفيل كارابيتيان إلى توثيق العلاقات مع روسيا باعتبارها الضامن الرئيسي للأمن والاستقرار. وتجري الانتخابات وسط اهتمام دولي واسع وفي ظل ضغوط روسية متزايدة على يريفان، شملت قيودا تجارية وحملات تضليل إلكترونية للتأثير على الرأي العام، كما يأتي هذا الاستحقاق في بيئة داخلية وإقليمية حساسة لا تزال متأثرة بتداعيات حرب كارباخ عام 2020، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. وسيم الدالي، لمونتي كارلو الدولية، يريفان.
2: قتل شخصان جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها قبل ساعات من اجتماع مقرر بين قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، وفق ما أعلنت فرق الإنقاذ والسلطات. كما استهدفت روسيا مجددا منطقة محاطة بمنشأة نووية خطيرة. من كييف، محمد الزاوي.
8: تشيرنوبل في الواجهة من جديد في أوكرانيا. القوات الروسية استهدفت مجددا المنطقة الخاصة المحيطة بهذه المحطة النووية التي شهدت أكبر كارثة نووية في العالم قبل عقود. شركة إنرجو أتوم الأوكرانية قالت إن مسيرة روسية ضربت موقع التخزين المركزي للوقود النووي المستهلك، ما أدى إلى تضرر جزئي في مبنى استقبال الحاويات داخل المنشأة، مؤكدة في ذات الوقت أن المبنى لم يكن يحتوي على وقود نووي مستهلك لحظة الاستهداف. الرئيس زيلينسكي وصف المنشأة بأنها من مرافق البنية التحتية فائقة الأهمية، واعتبر أن الهجوم الروسي عليها ضربة دنيئة للغاية ضد منشأة نووية حساسة على حد وصفه. وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والأجهزة المختصة تعمل وفق التصريحات لإبلاغ الشركاء الدوليين بتفاصيل ما حدث، بينما تشدد كييف على أن موسكو استهدفت هذا الموقع بشكل متعمد. يأتي التوتر في سياق ضربات جوية مستمرة شهدتها أوكرانيا بعشرات المسيرات خلال الساعات الماضية، أوقعت ضحايا وأضرار في منشآت بمقاطعات الجنوب وشمال شرق البلاد. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: وإلى أزمة أخرى، هذه المرة في آسيا، تصاعدت حدة التوتر في المياه الواقعة شرق تايوان بعد تنفيذ الصين عملية بحرية قالت إنها تأتي ردا على محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية. منى بالعافية.
9: دخلت التحركات الصينية شرق تايوان مرحلة جديدة مع إعلان بكين تنفيذ عملية خاصة لإنفاذ قانون المرور البحري في المنطقة. العملية جاءت عقب إعلان اليابان والفلبين بدء محادثات رسمية لترسيم الحدود البحرية بينهما، ما أثار اعتراض الصين التي وصفت تلك الخطوة بغير القانونية وأكدت تمسكها بما تعتبره حقوقا حصرية في المياه المعنية. وقد حشدت السلطات الصينية قوات الشرطة البحرية لتنفيذ العملية، معتبرة أنها إجراء ضروري ردا على التحرك الياباني الفلبيني، ولم تكشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة العملية أو مدتها أو حجم القوات المشاركة فيها. في المقابل، أعلن خفر سواحل تايوان عن إرسال سفن للرد بالشكل المناسب على العملية الصينية. يأتي كل هذا وسط تصاعد التوترات البحرية في شرق آسيا في ظل نزاعات إقليمية متشابكة.

0: نعم، أنا عشت تجربة النضال التطوعي من أجل أن تكون عمان مدينة للمشاة، أن تكون عمان مدينة فيها روح، أن تكون عمان مدينة للقاء، وليست فقط عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية التي أحب، هي أشعر أن عمان في قلب الأردن، وهي في قلب العالم العربي، والأردن في قلب العالم العربي، ونحن في قلب العالم. ومن هنا، من أيامي في الجامعة الأردنية والعمل التطوعي الذي مارسته في مركز تنمية المجتمع في حي نزال وخدمة الطلبة المعوقين، وكان لي يعني هذا الشرف الكبير أني عملت مع أطفال بإعاقات عقلية وسمعية، لأكتشف أن الإنسان الذي يعتقد أنه كامل وأن ربنا أعطاه الكثير، لكنه أيضا إذا لم ينظر ويتعلم ويتعمق في فهم ذاته فهو أيضا معاق من نوع آخر، هذه إعاقة من نوع آخر، كالبصر والبصيرة، الجميع يرى ولكن القليل يمتلك البصيرة. فهذه التجربة العمل التطوعي، وأشعر لليوم نحن بحاجة لها بالأردن، ولدينا اليوم حركة شبابية جميلة في الأردن أفتخر بها، أني محاطة وأنا على حافة التقاعد اليوم، محاطة بحالة وعي لأهمية العمل التطوعي، وأنا عشت هذه التجربة، وأعتقد أن العمل التطوعي، أن كل ما يتصل بالمواطنة اليوم، المواطنة هي حقوق وواجبات، ولكن أعتقد أننا في العالم العربي وفي الأردن بالذات علينا أن نعي واجباتنا قبل أن نتحدث عن الحقوق، وأن نقوم بواجباتنا، وأن نقوم بالعمل التطوعي كجزء من هذا الواجب نحو الذات ونحو العائلة ونحو المجتمع المحلي ونحو الحي ونحو الوطن بشموليته.
1: هذا ربما سيدتي
0: فعلا تجربتي كانت ثرية.
1: نعم، وهذا يشرح ربما ميدان التربية الذي سوف تدخلينه سريعا، حتى يعني بدأتي وأنت لازلت حتى بالجامعة يعني، وسوف تدخلين عبر المدرسة الأهلية للبنات في عمان بعد ذلك انطلاقة المسيرة المهنية، لكن هذا الاهتمام بالمجال التربوي وبناء الأجيال، وسوف يعني تكونين مدير عامة للمدرسة الأهلية، انضممت بعد ذلك إلى المجلس الوطني لتنمية الكوادر، يعني نبقى في نفس المسار، نفس الطريق إلى أن تنتقل إلى الولايات المتحدة، لكن قبل هذا الانتقال حدثينا عن هذا الاهتمام بالمجال التربوي.
0: سيدتي، وأنا بالجامعة الأردنية الدكتور شبلي بيوك طلب مني أن أذهب للمقابلة، لأني كنت أعمل في مراكز طفولة مبكرة، وأنا أتعلم الكيمياء، وهو أستاذ من أهم أساتذة الكيمياء في الجامعة الأردنية، طلب مني أن ألتحق في مقابلة في المدرسة الأهلية للبنات آنذاك، وأنا ما زلت على مقاعد الجامعة الأردنية للعمل في روضة المدرسة الأهلية للبنات. أنا التحقت في المدرسة الأهلية، ومن ثم صرت المديرة العامة للأهلية للبنات والمطران للبنين، واليوم المدرسة واحدة، الأهلية والمطران. عندما التحقت لهذه المقابلة ذهبت مع أعضاء مجلس الإدارة لزيارة روضة الأهلية والمطران، وشعرت بأن هذا المكان بيتي الثاني، وأحببت المقابلة وتقدمت رسميا. ذهبت المقابلة بدون أن أقدم طلب توظيف، وجاءتني المفاجأة أني قبلت للعمل كمعلمة في روضة الأهلية للبنات، وعملت كمعلمة روضة، ومجلس إدارة المدرسة الذي له مني كل الشكر، الحمد لله الإنسان لا يستطيع أن يحقق لوحده، دائما أنت بحاجة لشبكات داعمة ودافئة وآمنة. أنا كانت شبكة الأمان عندي مجلس إدارة المدرسة ورئيس المجلس آنذاك، أنهم سمحوا لي بأن أداوم في المدرسة 4 أيام في الأسبوع، وأن أذهب للجامعة في اليوم، وكنت بعد ما أنهي دوامي في روضة الأهلية والمونتران ألتحق بالجامعة، وفي يوم لا أذهب فيه إلى المدرسة تخرجت وأنا على

0: وأنا معلمة في المدرسة الأهلية للبنات في روضة الأهلية ومديرة للروضة. وهذه تجربة من أجمل ما يكون كانت بالنسبة لي، لأني تعلمت هناك أن علينا أن نحمي الطفل في داخلنا، وأن الطفل هو عالم باحث ومستكشف، وأن علينا أن نعيد النظر في كل آليات التعليم في روضة. فحولنا روضة أطفال الأهلية إلى مركز للعب، بدلاً من أن تكون مدرسة تعلم الحرف والكتابة بشكل تقليدي، حولنا روضة الأهلية إلى مكان للاستكشاف ومكان للتجربة ومكان للمسرح ومكان لكتابة القصة وكل الفعاليات الإبداعية المتخيلة أقمناها في المدرسة، وكسرنا قواعد كانت قائمة، أنماط تقليدية. بدعم مجلس الإدارة وإدارة المدرسة آنذاك استطعنا أن نقدم نموذج جديد للتعليم في رياض الأطفال، نموذج يحول المعلم والطالب إلى كما قلت عالم مستكشف فنان، يثمن المسرح، يطرح السؤال ويبحث عن الإجابة وقد لا يجد الإجابة. السؤال أهم من الأسئلة، أهم من الأجوبة.
1: صح.
0: ومن ثم طبعا استكملت رحلة بناء الوعي، واستكملت رحلة استكشاف الذات إلى بمزيد من التعلم في المدرسة. صرت المديرة المالية والإدارية، ومن ثم أصبحت المدير العام للأهلية والمطران. وهذه التجربة أحاطتني بتربويين على مستوى عالي، تعلمت منهم الكثير، شعرت معهم بأننا معا مؤسسة تربوية تعلمية، وأن هذه المدرسة صار لدينا هيك ثقافة مشتركة وبيئة آمنة ومساحات للتجربة للطلاب وللمعلمين. أننا لم نكن المدرسة التقليدية الذي يأتي فيها المعلم من الصباح لينهي دوامه في المساء ويذهب محترقا إلى بيته ليعود ثاني يوم أكثر احتراقا. احنا يعني استطعنا أن نقدم نموذج أيضا في ثقافة تربوية ومساحات مدرسية مختلفة، مساحات تساعد الطلبة على التفكر، على التأمل، المعلم المتعلم. قدمنا نماذج للمعلم المستكشف الباحث، فكان البحث مهم، القراءة المتأنية مهمة، القراءات الإضافية مهمة، بكل احترام للمناهج طبعا المدرسية الأردنية أو المناهج الدولية التي كانت لدينا. ولكن المدرسة ببيئتها كانت بيئة إبداعية وبيئة تشجع على الاستكشاف وعلى التبصر وعلى الحلم، وعلى كان فيها شجاعة المدرسة، وكان فيها جرأة، وكان فيها تغيير للمألوف.
1: نعم، سوف تنتقلين كما قلت دائما في إطار المسار الأكاديمي هذه المرة إلى الولايات المتحدة أولا، وحصلت هناك على شهادة في القيادة المدرسية الدولية، ثم سنوات بعد ذلك إلى المملكة المتحدة، حيث سوف تحصلين على درجة الماجستير في الإدارة التحولية من كلية الدراسات العليا بقسم الإدارة. لكن أود أن نقوم بقفزة كبيرة لقصر الوقت هنا، لننتقل من تحولك بعد هذه الخبرة الكبيرة في العمل بقطاع التعليم إلى العمل الوطني والمؤسساتي الذي سوف يأخذنا بعد ذلك إلى الوزارة. لكن أود أن نتوقف عند 2011 ومجلس الأعيان الأردني ودخولك لمجلس الأعيان للمرة الأولى. هل يمكن أن تحدثين عن هذه التجربة الأولى بمجلس الأعيان؟
0: بالتأكيد مجلس الأعيان كان بالنسبة لي مساحة جديدة، طبعا بحسب الدستور الأردني مجلس الأعيان هو غرفة تشريعية وهي غرفة مساءلة. يعني نحن نتحدث عن مجلس الأمة الأردني الذي يتكون بحسب الدستور من مجلس النواب المنتخب من الشعب الأردني ومجلس الأعيان المعين من قبل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني. وأنا ذاك جاء تعييني، وكنت كانت هذه تجربتي الأولى في العمل لنقل التشريعي على مستوى الوطن. أنا عملت في مجلس التربية والتعليم وعملت في مركز تطوير الموارد البشرية كمتطوعة طبعا، وعملت في المجلس الأعلى للمناهج، وكان لدي تجربة، كنت مطلة على العمل العام، كنت مطلة وبشكل كبير على عمل النساء في الأردن وعلى التفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني، لأني كنت أنظر للمدرسة كشريك في هذا المجتمع كشريك. فكانت علاقاتنا في المدرسة، لم تكن المدرسة منعزلة عن المجتمع الأردني بكل فعالياته، استعدنا البعد الثقافي للمدرسة والبعد الاجتماعي والبعد الإنساني والبعد السياسي أيضا للمدرسة، لأنك أنت في أي مدرسة تخرجين مواطن فاعل، المواطنة الفاعلة. ومن هنا هذا العمل في مجلس الأعيان فتح لي تجربة جديدة من العمل مع ساسة مخضرمين عملوا في المملكة الأردنية الهاشمية رؤساء وزراء أو كانوا وزراء فاعلين ساهموا في بنية وتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية كدولة تعمل، دولة مؤسسات الأردن، دولة الدستور ودولة المواطنة ودولة القانون ودولة المؤسسات. فأنا كنت محاطة برجال دولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، كنت أصغي لهم بعناية، كنت أقرأ التشريعات بعناية شديدة، ومن هنا فتحت نافذة جديدة أو باب جديد وهو باب التشريع.
1: طيب
0: وحتى أكون صادقة، لم أكن أعمل لوحدي بتشريع، كنت أنا يعني أتفاعل مع ناشطات محاميات زميلات صديقات خريجات المدرسة الذين يعملون ناشطات في القانون العام والقانون الدولي وقانون الشركات. كنت دائما أستعين بخبراء في مجالات أتعلم منها لم تكن في تخصصي في صميم التخصص. جميل. ولكن باب التشريع وباب المساءلة وباب القوانين فتح أمامي العين إلى مستقبل المملكة الأردنية الهاشمية، وإلى أن هذا الوطن قادر أن يكون، قدم الكثير في عملية التأسيس. لدينا مؤسسات على درجة عالية من الكفاءة والفعالية، لدينا بنية تحتية مميزة مقارنة في الدخل القومي للمملكة الأردنية الهاشمية. استثمرنا بالإنسان الأردني، ولكن الآن علينا أن تستمر هذه المسيرة بمزيد من التطور ومزيد من العمل النوعي ومزيد من الكفاءة المؤسسية ومزيد من المساءلة وفهم الواقع من أجل مستقبل وبدائل أفضل لهذا المستقبل.
1: طيب أنت اشتغلتي من ذلك المنبر على التشريع كما قلتي، على قوانين بحقوق الطفل، بالمشاركة السياسية، قوانين تخص المرأة كذلك، فكان من الممكن أن ننتظر أن تكوني بكل هذه الخبرة ومسارك التربوي كذلك ربما أن تكوني وزيرة للتربية ولما لا وزيرة لشؤون المرأة مثلا، لكن في أكتوبر 2021 سوف تتولين منصب وزيرة الثقافة الأردنية. أود هنا أن أتحدث عن هذه الأهمية، لأنك أنت سريعا ما ربطتي الثقافة بالتنمية والثقافة بالوعي والثقافة حتى بالاقتصاد، وهذه ربما نظرة مختلفة لا نفكر فيها دائما في دولنا عندما نفكر في الثقافة. فأود أن أسألك هنا عن رؤيتك عندما توليت هذا المنصب.
0: تشرفت طبعا بهذا المنصب كثيرا. أنا كان عندي تجربة فيما يتصل، تجربة متواضعة بالتأكيد، الإنسان دائما بحاجة أن يتعلم وبحاجة أن يبقي إدراكه مرنا وأن يبقي هيك لبنات دماغه قادرة على التكيف والتجدد، ولا أدعي أنني أتقن ذلك، ولكني أحاول بقدر الإمكان أن لا أقدم نفسي بأي حال من الأحوال خبيرة، لأني لست بذلك إطلاقا، أنا متعلمة وأحاول أن أتعلم بشكل دائم. من تجربتي في المدرسة أنا آمنت بأهمية، كما قلت غيرنا أنماط كانت سائدة وكان لدينا شجاعة وجرأة وكان لدينا بعد ثقافي كبير في مدارسنا. ومن هنا كان عندي نافذة مطلة على أن كل ما يتصل برحلة التحول التي يعيشها الأردن والتي يحتاجها الأردن وشبابه. أنا بالنسبة لي وصلت لمرحلة أعتقد أن اليوم المستقبل لبناتي لأحفادي وأن علي أن أكون شريكة في بناء هذا المستقبل، وهذا لا يتحقق إذا لم ننظر لنوعية الحياة والنمو بشمولية وللتربية والتعليم بشمولية وللثقافة بشمولية. الثقافة تقع في قلب كل ما يتصل بالنمو الاقتصادي. بدون وعي وبدون ثقافة الإنتاج وبدون ثقافة أن يعي الإنسان من أين أتى، مشروع الهوية الوطنية الأردنية، السردية الوطنية الأردنية، قصصنا نحن، أنا قصتي، قصتك سيدتي، قصة كل أردني ملهم، قصة الأردني الذي يعيش في الطفيلة أو يعيش في الشمال أو يعيش في الوسط أو يعيش في البادية. هذه القصص صنعتنا الأردن المكان الذي هو عليه اليوم، المكان الذي صمد وقدم نموذج استثنائي في الصمود في ظل أزمات إقليمية وراء أزمات، في ظل إقليم ملتهب. حمل أردن السلم الاجتماعي، حمل أردن الإنسان الأردني، حمينا بعض إحنا في الأردن وأبقينا الأردن حضن دافئ وحضن يعي تماما أن بدون المحبة والأمل لا يتجدد شيء، بالعكس نحبط ونجلس ننظر، مع أهمية التنظير وأهمية الفكر والفلاسفة وأهمية أن يكون لديك منظرين في جميع أنحاء العالم وتتعلمي منهم من كل أنحاء العالم. لكن لدينا في الأردن الحاجة الشديدة لأن ننظر للنمو الاقتصادي وللدخل القومي بنظرية بشكل شمولي تكاملي، باستعادة البعد الاقتصادي للثقافة. احنا لدينا عناصر تراث، الأردن من أغنى الدول في العالم بعناصر التراث غير المادي. هذا لا يغنينا عن القول أننا نجلس اليوم على ملايين السنين من الحضارات الإنسانية غير المنقطعة. هذا ما يميز الأردن. لدينا إحنا أقدم آلات موسيقية في العالم، لدينا موسيقيين وكتاب ومسرحيين وشعراء ومبدعين ومبتكرين وصانعي محتوى، ولدينا قدرات هائلة في البرمجة ولغات، لدينا شباب يصنعون لغات جديدة في البرمجة والرقمنة. فالأردن لديه فرص كثيرة من خلال البعد الثقافي أن يعيد ويستعيد هذا الوطن قدرته على الاستقرار الاقتصادي وعلى البناء على قدراته الإنتاجية الذاتية. فنحن
1: يعني استعمال موارده الشبابية، موارده البشرية، استعمال هذه الموارد البشرية،
0: موارده البشرية
1: وكما
0: نعم
1: تقولين استقراره
0: الإيمان الحقيقي بالإنسان الأردني.
1: أنت تقولين وزارات الثقافة العربية عادة يعني تعاني من ضعف الميزانيات، ولا أعتقد أن الموضوع حتى في العالم العربي فقط، يعني عادة وزارة الثقافة ليست هي التي تؤتى الميزانيات الأكبر، لكن تقولين الأهم واليوم والمشكلة الأكبر هي انعدام الوعي التاريخي بأهمية الثقافة في بناء المجتمع والدولة.
0: نعم سيدتي، كافي، يجب علينا أن نعيد وضع وزارات الثقافة في قلب العمل الحكومي والعمل المجتمعي، لأن وزارة الثقافة أيضا تحتاج إلى شراكات مع القطاع الخاص وإلى شراكات مع القطاع المدني. لا تستطيع أن تعمل بعزلة وزارة الثقافة، لا عن وزارة التربية والتعليم ولا عن قطاع البنوك. وزارة الثقافة هي وزارة شريكة مع كل مؤسسات المجتمع المدني، هي المدني هي شريكة مع العاملين في مجال الرقمنة والذكاء الصناعي وكل ما يتصل بالصناعات الإبداعية. اليوم نستطيع أن نطلق منصات ثقافية نستفيد من إنتاجاتنا المحلية من نساء المبدعات في منطقة الصفاوي في قلب الصحراء الأردنية، في قلب منطقة الصفاوي، أهم حجر أسود في العالم، أجمل حجر، وهناك نساء قادرات على أن يعملن منتجات ثقافية، سكالبتشرز، نحت، فنون. الخط العربي في المملكة الأردنية الهاشمية، لدينا أهم الخطاطين في العالم العربي، لدينا كما قلت آلات موسيقية يمكن أن نجددها لتكون السمسمية، وهي آلة من الآلات التي لا نسمع بها كثيرا، آلة من أجمل الآلات الموسيقية في العقبة. إذا ما أحسننا التعامل مع آلة السمسمية تصبح هذه الآلة تصنع في الأردن،
1: صحيح،
0: تستعمل في الأردن، تكون جزء من الأوركسترا الوطنية الأردنية، ويمكن أن تنطلق للعالمية من الأردن. لكن علينا أن نعي هذا المكون من هذا العنصر من التراث غير المادي، نحوله لمادة منتجة، منتج
1: وحتى لا
0: دخل
1: يعني
0: قومي أردني،
1: صحيح، وحتى لا ننظر إلى الثقافة على أنها فقط يجب الاستثمار فيها أو نصرف عليها أموال، بل يمكن كذلك أن تكون مركز دخل يعني أو مصدر دخل للدولة. أشكرك جزيل الشكر معالي وزيرة الثقافة الأردنية السابقة هيفاء النجار على هذا الحوار، شكرا لك على قبولك دعوتنا.
0: شكرا.
1: شكرا لكم مشاهدينا على فرانس 24 ومستمعين على أثير مونت كارلو الدولية على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. ابقوا معنا على فرانس 24 خلال اللقاء.
2: ضيف ومسيرة عزيزة نيت سباها.

0: مونتي كارلو الدولية حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM، في نابلس 97.3 FM. تستمعون إلى مونتي كارلو الدولية في لبنان في صيدا 103.3 FM وطرابلس 103 FM. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. قراءة في الصحف الفرنسية. أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة. تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. في فلك الممنوع، منبر مفتوح من باريس للتفكير خارج السرب. سلمى بنجارة.
1: أكثر من مليار إنسان حول العالم يستلهمون من سيرته، ولفهم ما يجمعهم لا بد من العودة إلى نقطة البداية، إلى سيرة النبي محمد مؤسس الإسلام، الشخصية التي جمعت بين الديني والسياسي والعسكري والإنساني. فبين النصوص القرآنية والروايات التاريخية والتقاليد الشفهية تشكلت صورة متعددة الأبعاد لا تزال إلى يومنا هذا محاطة بقدر كبير من التقديس. لكن ماذا يحدث حين نحاول قراءة هذه السيرة بعين المؤرخ لا بعين المؤمن؟ كيف يدرس المؤرخ حياة نبي حين تكاد المصادر المستقلة تغيب كليا؟ أين تنتهي حدود الإيمان وأين تبدأ أسئلة المعرفة؟ وهل يصمد حب النبي أمام قراءات أخرى لسيرته؟ وقبل فتح هذا النقاش نستضيف باحثة اشتغلت على كل هذه الأسئلة من زاوية تاريخية نقدية، الكاتبة التونسية هالة الوردي. أهلا بك سيدتي.
2: أهلا بك، أنا سعيدة بأن أحل مرة أخرى ضيفة على هذا البرنامج المرموق. شكرا على الدعوة.
1: شكرا لك. أولا بداية هنيئا على الإصدار الجديد، سيرة جديدة للنبي المسلمين، النبي محمد. والسؤال الأول، محمد النبي المسلمين ليس غائبا، هو دائما حاضر في كتاباتك، إما شخصية رئيسية أو ربما نجده أيضا في الخلفية أحيان كثيرة. قد يتساءل القارئ، لماذا تهتم هالة الوردي بنبي المسلمين؟ هل هذا هوس؟ من أين يأتي هذا الشغف بسيرة النبي؟
2: هو الحقيقة في أي بحث مهما كان موضوعه، الدافع الأول هو الفضول العلمي. وبالنسبة لي الفضول العلمي سبق شعور، هو وعي بأني جاهلة تماما لتاريخ حياة النبي محمد. رغم اللي نشأت في ثقافة مسلمة والشخصية المحمدية حاضرة بقوة في حياتي اليومية، لكني اكتشفت أني لا أعرف عنه شيئا. وبدأت تجربتي كباحثة بالقراءة، ثم تحول مشروع القراءة إلى مشروع كتابة، لأني كل ما قرأت أشياء عن حياته، كل ما اكتشفت جوانب غامضة في شخصيته وجوانب لم أجدها في الكتب ولا السير المعاصرة اللي كانت متوفرة. لذلك رجعت إلى الأصل، يعني المصادر الإسلامية القديمة، كتب السير، كتب التاريخ، المعاجم، كل النصوص التي ساهمت في خلق الشخصية المحمدية بجميع أبعادها. وهناك أبعاد لاحظت أني لم يقع التطرق إليها. أول كتاب، أول تجربة مع الشخصية المحمدية كانت تجربة وفاته في كتاب آخر أيام محمد، لأني لم أجد أي كتاب يتطرق لهذا الموضوع. طبعا كتب التراث تتحدث عن الموضوع بكل تفاصيل.
1: سنعود إلى هذه النقطة، ولكن هنا تجيبين هالة الوردي الكاتبة الباحثة، أيضا أنت أكاديمية، كان أبحث أيضا عن إجابة ربما شخصية منك هالة الوردي. عندما نقرأ لك سيدتي نحس أنك تبحثين عن الرجل، عن الإنسان، أن النبي ربما هو مقدس عند المسلمين، ولكن أنت في رحلة بحث دائمة حول أنسنة هذه الشخصية. لماذا؟ من أين يأتي هذا؟
2: لأني حسيت أنه شخصية المحمدية، التقديس اللي يحيط به، جعله بعيدا عنا، خليه وكأنه أصبح يعني صنم لا نمثله، لا نتحدث عنه، صورته غائبة، هو غائب حاضر. ومع أنه أبعاد الإنسانية اللي في شخصيته أبعاد عميقة جدا.
1: تحبين الإنسان قبل النبي؟
2: أكيد أكيد أحب الإنسان وتعلقت به، هذا يعني جانب شخصي في البحث العلمي. الكلنا لما ندرس شخصية وإلا ندرس فترة معينة تحدث حالة من التعلق، وكأن يولي يعيش معنا الشخص هذيك أو الفترة هذيك، تولي نشوفه فيها في كل مكان. لكن الحقيقة موضوعيا وحتى من غير ما نكون فما دافع الشخصي، أني تعلقت بالشخصية المحمدية لأني درست ما هو ضعيف فيه. فترة موته وقت اللي هو فعلا سيغادر هذا العالم وكان في حالة تقريبا من الإحباط، ثم لما كتبت هذه السيرة رجعت إلى فترة ضعف عاشها، واللي هي فترة مؤسسة، وهي فترة الطفولة وتجربة اليتم والحرمان.
1: سأعود على فترة اليتم، هي خيط ناضم في كتابك سيدتي، ولكن سأبدأ ربما معك من حيث انتهى الكتاب، يعني انتهت الرواية. الخاتمة مفاجئة جريئة جدا، تقولين وهنا أقتبس من الكتاب: إنما يبدو تمجيدا نبويا هو في الباطن سرد لإخفاق عميق. رجل تزوج مرات عديدة ولم ينجب الابن الذكر ولم تكن حياته سعيدة. ما هي الأدوات، المعايير التي اعتمدت عليها في قراءة مسألة، في قراءة مسألة شديدة الذاتية والتي هي السعادة؟
2: هي مسألة السعادة بالنسبة لي هي مربوطة بالصورة البطولية التي سوقت للنبي محمد. هو البطل الذي كانت مسيرته أولا محفوفة بالمخاطر وبالصعوبات، ثم أنهى حياته منتصرا، والحادثة التي تلخص هذا الانتصار هو حادثة فتح مكة. لكن لما ننظر إلى الجانب الشخصي نحس اللي هناك إخفاق كبير اللي خليه في آخر حياته يشعر بالإحباط. ونذكر اللي بين المقولات الشهيرة للرسول أيام قليلة قبل وفاته، هو أنه لما زار مقبرة البقيع قال: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. يعني كان عنده إحساس اللي الدين الإسلامي سوف يدخل في نفق مظلم كله صراعات ونزاعات بين المسلمين. هذا الإحساس بالإحباط، واللي هو يعني حتى لما طلب أن يكتب وصيته منع من ذلك إلخ، تطرقت له في الكتاب الأول حول وفاته، وجدت نفس الجوانب من الشخصية التي لم تكن راضية عن حياتها. وأعتقد ولن ألخص الكتاب في هذا اللقاء، لكن أعتقد أن الفترة الوحيدة التي عاش فيها سعيدا هي الفترة التي كان فيها متزوجا من خديجة. وهناك نقطة مهمة جدا لتفسر لماذا عدت إلى الطفولة، إلى فترة اليتم والحرمان، لأني خديجة أعتقد، وهذا تحليل نفسي من يذل بسيط ومقبول.
1: وهنا كان سؤالي التالي، ربما سبقتيني: أكثر ما يشد في هذا الكتاب وقراءة نفسية للشخصية المحمدية، تقترحين سيدتي أن الجرح اليتم، فقدان الأب، فقدان الأم في سنوات مبكرة من العمر، هو ما يفسر الشخصية العامة لاحقا، الرجل ربما الذي صمد في قلوب المؤمنين قرون بعد ذلك، إلى أي مدى شكلت جراح اليتم الرجل النبي، الرجل السياسي، الرجل القائد؟ وكيف يمكن ربما أن تجمعي بين التاريخ والتحليل النفسي؟ كيف جمعت بينهما في الكتاب؟
2: هو العملية بسيطة جدا، هو أنك لما ترجع للظروف اللي أحاطت بطفولته اللي هي كانت كما قلنا يعني كلها حرمان، وخاصة غياب الأب وغياب الأم تخلي عنده شعور بالنقص، وخاصة أنه لما أصبح نبيا أول شيء عملوه القريشيين حتى يزعزعوا ثقته بنفسه أنه شكوا حتى في نسبه، ويعيطوا له ابن أبي كبشة، يعني هناك بعض السخرية اللي خليته هو بنفسه يحب يفرض وجوده ويبحث عن الاعتراف، الاعتراف بصفته كنبي وكذلك الاعتراف بصفته ابن هذه القبيلة. وكل الزيجات، وهذا ما أتعرض إليه في الكتاب، كل الزيجات التي قام بها خاصة بعد غزوة بدر هي زيجات من داخل القبيلة، وخاصة زيجات من نساء من عائلته، وكأني به يحاول أن يتقرب لهذه الأسرة التي رفضته. وأكبر دليل بالنسبة لي، وممكن هذا شيء موجع كان للرسول، هو أنه عمه أبو طالب ابن عبد المطلب اللي هو تقريبا تبناه لما توفى الجد عبد المطلب، رفض أن يدخل دين الإسلام، ورفض أيضا شيئا وقع السكوت عنه أو نسيانه لا أدري، ورفض أن يزوجه ابنته أم هانئ. وهذه قصة الحب الخفية في حياة الرسول شدتني لأنها موجودة في كل المصادر، لكن ولا أحد يذكر أم هانئ التي أعتقد أنها الحب الأول والأخير للنبي محمد. لماذا أقول أخير؟ لأنه حتى يوم فتح مكة، يعني سنوات عديدة بعد أن رفض أبو طالب أن يزوجه أم هانئ، طلب يدها من جديد يوم الفتح، وهو في ذلك الحين كانت
1: لن أحرق الكتاب، ولكن
2: كانت
1: له
2: زيجات عديدة. لا، هذا بالعكس، لأني أم هانئ أني قطعت عهد على نفسي أني مش قبلها بعملية تسويق الأم هانئ، لأني أكبر منسية في السيرة النبوية.
1: هناك كثير من المنسيات في السيرة النبوية، النساء، ربما علاقة الرسول بالنساء تقول الكثير في المخيلة الجمعية لدى المسلمين وحتى لدى الغرب. اليوم عندما يستحضر اسم نبي المسلمين نحس أن هناك عنف، أن هناك علاقة ربما بالنساء متشنجة، ولكن عندما نقرأ الكتاب سيدتي نكتشف أن الرجل كان لديه علاقات جميلة جدا مع بناته. ممكن ربما أن تخبرينا قليلا عن هذه العلاقة مع النساء ومع زوجاته؟ الرسول لم يضرب، رسول المسلمين لم يضرب يوما
2: أبدا
1: واحدة من زوجاته
2: أبدا.
1: فما كانت علاقته بالنساء ببناته وبمحيطه؟
2: كان شديد اللطف مع النساء، وهذا أقوله بكل تجرد، يعني ما لست هنا لأدافع أو لأهاجم، بكل تجرد. النبي محمد كان شخصا يحب النساء ويحترم النساء ولا مرة ما غسل.
1: لماذا هذه الصورة اليوم؟ لأن ربما الرجال الذين كتبوا السيرة، هذه فقط فرضية أسألك أنت الباحثة.
2: والله لا، ممكن الصورة هذه اللي تسوقت للنبي محمد كشخص يعني شديد وعنيف، يظهر لي هي صورة مفبركة وبعيدة جدا حتى عن ما هو مذكور في المصادر الإسلامية الأولى.
1: لو تقولي لنا باقتضاب قصة تثبت اليوم أن نبي المسلمين كان لطيفا حنونا مع نسائه،
2: مع نسائه
1: ماذا تختارين؟
2: أيوة، مع نسائه مثلا، مع نعطي زوز أمثلة. لما صارت الحادثة الشهيرة، حادثة الإفك، ووقع التشكيك في شرف عائشة، وادعى البعض أنها لها عشيق، الرسول لم يمارس معها أي نوع من أنواع العنف، بل بالعكس عاملها ببرود، لأنه فعلا كان دخله شك في تصرفاتها، وذهبت هي التي قررت أن تذهب إلى بيت والدها أبو بكر الصديق، والرسول لم يمارس عليها ولا نوع من الضغط ولا حاول حتى أنه يعني يحاول أنه يضغط عليها حتى هي تعترف بشيء ممكن ما قامتش به. لما يعني ظهرت براءتها رجع كل شيء كما كان. والقصة الثانية اللي هي قصة في علاقة باليهود خيبر، صفية اللي هي كانت من سبي خيبر، لما أخذها النبي كسبية رفضت أن يلمسها، وهو لم يستعمل معها العنف، تركها حتى هي بنفسها قبلت بأن يقع يعني
1: العلاقة
2: الحميمية. لا الرسول لا كان لا يغتصب النساء ولا كان يضربهن، وحتى لما كانت نساء ساعات يعني يعملوا يحطوه في مواقف بخصوباتهم بمشاكساتهم بين بعضهم، كان دائما يا اما يمزح معهن أو يغادر المكان ويذهب إلى بيت ثان له.
1: إذن هي علاقة جميلة جدا مع النساء،
2: علاقة لا فيها عنف ولا شيء. وأعطيني نعطيك مثال آخر.
1: تفضلي.
2: بالنسبة لنساء أخريات ليسوا لسنا زوجات الرسول، بناته مثلا، الناس الكل تعرف اللي زينب بنته الكبرى لم تهاجر معه إلى المدينة، وفضلت أن تبقى في مكة مع زوجها أبي العاص بن ربيع
1: الذي لم يدخل الإسلام.
2: والرسول لم يمارس أيضا عليها ولا نوع من أنواع الضغط، بل بالعكس.
1: كل هذه القصص وأخرى موجودة في الكتاب، قصص لا نعرفها، لا يعرفها المسلمون حتى المطلعون ربما على سيرة الرسول. سؤالي الأخير لك سيدتي بعجالة، القصص ممتعة جدا ونريد أن نسمعك أكثر، ولكن للأسف الوقت لا يسمح.
2: الوقت يمر بسرعة،
1: يمر بسرعة شديدة. أنت تونسية هلا الوردي، كاتبة باحثة تكتبين باللغة الفرنسية، لغة موليير، ربما لوضع مسافة مع القصة، مع الشخصية المقدسة. من هو القارئ الذي تفكرين فيه سيدتي وأنت أنت تكتبين، وبشكل أوسع من يحق له أن يكتب عن نبي المسلمين؟
2: نجاوبك على السؤال الأخير، والله ما يظهر لي حسب معلوماتي لا توجد جهة تمنح التراخيص للكتابة عن النبي، يعني ولا أحد له السلطة لا المعنوية ولا العلمية ولا الأخلاقية في أنه يفرض على الناس أنهم يطلبوا منه تصريح للكتابة عن الرسول. فيما خص القارئ، أكتب باللغة الفرنسية وكذلك بالعربية، لأنه قريبا سيصدر نفس الكتاب باللغة العربية. كنت في الأول
1: لم نكن نعرف ستصدرنا هذا الكتاب أم الكتب الأخرى أيضا باللغة العربية.
2: هي الكتب الأخرى ستترجم، لكن هذا الكتاب أنا بنفسي سأكتبه باللغة العربية. كان في الأول عندي وهم، هو أني بما أن المصادر الإسلامية مكتوبة باللغة العربية، وبما أني أنا لا أعتمد إلا على هذه المصادر، كان في ذهني لا فايدة في تكرار.
1: وهذا سيكون نقاشنا. شكرا جزيلا لك سيدة هالة وردي، ابقي معي، حان وقت فتح النقاش. ما سمعناه قبل قليل يطرح سؤالا أساسيا، هل نتحدث